0: Renherini venenja vivanto creatore sois benoti.
1: Pros evexoste
0: Evni bepsois evnoti vivanto creator. Eviotem pensois obenoti oben sotiris os be Christos. Nashkura kala kulla hal. ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة
1: اطلبوا لكي يرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليه طلبة قديسي من بالصلاح عنا في كل حين ويا

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا، ما الصالحات والنفعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات

مثل نسأل الله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب مرضى شعبك تعهدهم بالمراحم والرأفات اشفيهم انزع عنهم عنا كل مرض وكل سقم من روح المرض طرده الذين ابطمت روحهم في الامراض اقمهم وعزيهم والمعذبون من الارواح النجسه يا رب اعتقهم جميعهم وارحمهم انت الذي تحل

عزا صغير القلوب من الذين في العاصف كل النفوس المتضايقة ومقبوض عليها أعطيها رحمة أعطيها راحة أعطيها

0: نحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا فيها والتي لجسدنا فيها. أيها الطبيب الحقيقي الذي لنفوسنا أقصدنا مدبر كل جسد، تعهدنا بخلاصك
1: يا رب
0: أيضا. فلنسأل الله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب آبانا وأخوتنا المسافرين والذين أضمروا السفر بكل مكان، سهل طرقهم أجمعين إن كان في البحر أو الأنهار أو البحيرات أو الجو أو الطرق المسلوكة أو السالكين بكل نوع، كل واحد لكل موضع. ردهم إلى من أهدأ من خلاص، تفضل اسحبهم في الإقلاع واسحبهم في المسير، ردهم إلى منازلهم بالفرح فرحين وبالعافية معافين. اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح. نحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا فيها والتي لجسدنا فيها. أيها الطبيب الحقيقي الذي لنفوسنا وأجسادنا مدبر كل جسد، تعهدنا بخلاصك
1: يا رب رحم. فنسبح عليك فورين المجد الله في العالي الأرض السلام الناس مصر. نسبحك مباركك نهدو مكنز ولك نعترف لك منطق مجد.

0: كل من أجل عظام مجدك. أيها الرب الملك على السماوات، الله لا يبدو أبدا الكل، والرب الابن الوحيد يسوع المسيح والروح القدس. أيها الرب الله ارحم الله من رفعت إلى العالم، ارحمنا يا حامل خطايا العالم وتب بطن إليك. أيها الجالس عن يمين أبي ارحمنا، طاعتك القدوس أنت وحدك العالي رب يسوع المسيح والروح القدس من إله لآب أمين. وباركك كل يوم وسبح اسمك القدوس لأبد الأبد أمين. منزلي روح تبكي إليك يا لأن أمرك يا نور على الأرض. اطلب في دارنا سيرة اليوم معين بكرة بتسمع صوتي وتراني. ودوس الله قدوس القوي قدوس حالي زي موت أسمع عزرا ارحم. دوس الله قدوس القوي قدوس حالي زي موت أسرع بعنا ارحم. دوس الله قدوس القوي قدوس حالي زي موت أسمع عزرا ارحم. دوس الله المجد للآب والابن والروح القدس آمين. وكل من الأرض وكل آمين. يا سيرس قدوس ارحمنا، يا سيرس قدوس ارحمنا، يا سيرس قدوس ارحمنا. يا رب فرقت عيانا
1: فاسمنا
0: فازلتنا رب تكمل شعبك شمس من قدوس نفوس يا من وبر خطايا رب ارحمنا نزل بالخطايا رب عنا تربطنا ليك تقديس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بين الناس في السماوات يتقدس اسمك ياتي ملكوتك ما السماء كذلك على الارض فزاد الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا ولا تدخلنا علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير مسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. كم بكريستوس إيسوس بين شو سمينا ليلو يا شريني تولوت واتي بورسينو سيني فين تي مصنوط اسمه فين بكريستوس
1: يعني أنت بسف كي يبشار تشيني ريدي في كاين نوفي ناني فو
0: شيني سي تسميسي ناني بويني طاف مي بكريستوس بين نوتي تي بورسينو سيسو ويل
1: متي وبشي سري غوف نازي كده في كاين نوفي ناني فو
0: تي بورسينو سموري أم تي سوتو كو سيسو ويل تي بستاتي سيتي نوتي تي بنجرسن تي تي مترومي
1: أبرز فيني ريغو نانا بكريستوس إيطاي فو سيكنا

0: يمكيه وحرر جنسنا.
1: فلنقول هذا من قلبنا أولا وبعد ذلك بلسان أيضا صارخين قائلين:
0: يا ربنا يسعى المسيح اجعل لك فينا هيكلا روحك القدوس يعطيك تمجيدا.
1: السلام لك يا ناظر الملك الحق الحقاني، السلام لفقر جنسنا ولتينا عمانوئيل.
0: نسألك اذكرينا ايتها الشفيع المؤتمن امام ربنا يسعى المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: شاشفن ارشيون جينوس اوهيرات وفيرهم نوس بيم سو بي بانتوكراتو ريف شمشم مستريون تهيم.
0: ميخائيل بيبي هويت غابرييل بيبي ما اسناف رافائيل بيبي ما جمت كدبتي بوزن تياتريس.
1: سوريين سيداكيين سراسيين منانيين ناينيشن ريف روينيس وابني طبهم وبريشن بيسون.
0: نيشي روبين امني سيرافين نيترو نوس نمشايسين جم بفتون زون عصو ما دوس اتفايخة في هرما انسيو.
1: بيكو تفتوهم بلسبيتيروس كنتي كريسنتين شوربين ميسي فوسي روف كنو ميتات مونك فوشي فورم قويم موجي.
0: جي آجيوس وثيوس نيشن مطلت شو آجيوس يشيروس نتفكر نشويس منطول نوو.
1: آجيوس ثانادوس اسمو ايتيك كلير نومي يموري بيك ناينم تكيريني او انصبتن بكلاوش.
0: جي كواب وهي كواب كواب بشويس اصافة او تدفن بكاهي مي فورخن بكو ونم بك تايو.
1: افشن قوس بيال ليلو يا شرناني فوهم موجك يوسمين الليلو يا بي او فا بنو تي بي.
0: البرز بافين ريه قد نسراتي يان انجيلي قد نمني تغمان براني يوم تفكان النو في نانيبو.
1: ششفن رب بفقو كيبون شفيس او بب جيورجي وصل بشفن اورونا نومو سفتي هابي روفي ميني.
0: امبو اجبن بفلوكس مش اوزي بفناتي ات صوتون اوزي بفنشتنا غابي اخون بور بخريستوس.
1: نفير بصالي نم دافيد جف كوتي رنجنيس نستير الله كنفران نسوس بانو تاتشين باتشي نمشش نمو.
0: او نشتي غربي بكتايو بشويس بور جيورجي يوصل بخريستوس راشيني مكان يرسليم انتيت في.
1: شيري نقو بمارتيرو شيري بتشوي جنجنيو شيري بيازنو فورس بشوي سبورو غورغيو.
0: فين بشوي سيري يغن باسرو فورس مارتيروس بشوي سبورو غورغيو استفكان النو في نانيفو.
1: شوفين سو ارسم سي وخني ما تتشوسي تاركين خيتو تنشو سنب ترينتي ثو توكو ستو ين بارسنو سنسي يونيفين.
0: ماتي يوم في طاري ماز بن سو تيرن هاغاتون ستبو ين خيسي فالهارون تبسنن انت فيريني.
1: السلام لك يا ايتها ناظر الملك الحقي الحقاني، السلام لفخر جنسنا.

0: شفيع الموت منا أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: أعظم الكمين والحقيقة مجد عزاء وكديس فريد تهدى مخلص العالم متى خلصت فوزنا السيد المسيح فخر الروس الكريد الشهداء تاريخ صدقين سبعت كان يتفون خطايانا بشر في السلوس القدوس لغوة واحد نسول الله مجد رحم يا رب رحم يا رب بارك أمين نوم بإلهين واحد الله إله يبدو عبد الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نوم رب واحد يسوع المسيح الله الوحيد مولود من الله قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مكلوم بسبب الله بس بيكلم هذا لازم يجينا نحن البشر أجل خلاص إن نزل من السماء وتكسم من الروح كل سنة مريم من عزوة أن نصر من عمل سبونتي تعلم وقبر وقوم من الموت في يوم السادس كنت في كل ساعة دير السماء وغرس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدين يدين أحياء والأموات لازم كده ونعمل بروح كل سنة بالمحبس من الله نزل الله مجده

0: افتقدنا بخلاصك واغفر لنا خطايانا.
1: انكر يا ليسو، انكر يا ليسو، انكر يا ليسو.
0: لفلوجيتي ارني باسي
1: ايتو بنيفماتي
0: صدر رب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا بين أبرارا كثيرين يشتهون يروا ما أنتم تروا ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا وما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بناجيلك المقدسة بطلبات قديسي.
2: صلوا من أجل الإنجيل المقدس.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين وصلوا أمروا نسكن في ساتنا وطلبتناتي نرفع عليك رب إلهنا الذين سبقوا فركضوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا قيامتنا كل

بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل معلمنا ماري لوكا البشير والتلميذ الطاهر بركات علينا آمين. من مزامير 30 معلمنا داود النبي والملك الطاهر بركات علينا آمين. اذكر يا رب داود كل هدعته كما أقسم للرب ونظر إله يعقوب كهنتك يلبسون البر وقدسوك يبتهجون.

خلق الآتي باسم رب إله القوات، ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم من الأبد آمين. ونزل معهم وقف في موضع خلاء مع جميع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب ومن جميع اليهودية وأورشليم ومن ساحل سور وصيدا الذين جاءوا ليسمعوا منه ويشفيهم من أمراضهم والمعذبون من أرواح النجس.

وكان كل الجميع يطلب أن يلمسه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع. رفع عينيه إلى تلاميذه وقال لهم: طوباكم أيها المساكين بالروح لأن لكم ملكوت الله. طوباكم أيها الجائع الآن لأنكم تشبعون. طوباكم أيها الباكون الآن لأنكم ستضحكون. طوباكم إذا أبغضكم الناس وأفرزوكم وعيروكم وأخرجوا اسمكم كشرير من أجل ابن الإنسان. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا، فهوذا أجركم عظيم في السماء، لأن آباءهم كانوا هكذا كانوا يفعلون.

0: في السماوات وتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء الأرض، خبزنا الذي قد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا ومذنبنا أين، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. كن بكريستوس إيسوس بن شويس نو بيون سو كيريه
1: سيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل آلامه المخلص المحيي الذي نفخ في وجه تلاميذ القديسين وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطايا غفرت، من أمسكتم عليهم سكت. أنت الآن يا سيدنا من قبل رزق الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت وكنيسك المقدسة في كل زمان أن يغفروا خطايا الأرض واربطوا ويحلوا كل رباطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك آبائي وإخواتي وضعف هؤلاء المنحين بروس مجدك المقدس، ارزقنا رحمتك، اقطع عنا كل رباطات خطايانا إن كنا أخطأنا إليك في شيء بعلم غير علم جدع قلب الكل بالفعل ابتزار الناس، عارف بضعف البشر كصالح محب للبشر. اللهم إن عملينا بغفران خطايانا باركنا طهرنا حللنا رب وحلل كل شعبك.

0: Christus benuti. يملك السلام أعطينا سلام قرر لنا سلام واغفر خطايانا لك الملك والقوة والبركة العظيم أبانا الذي في السماء
1: تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نحن المذنبين إلينا ولا تتكلنا في تجربة لكن إن من الشرير المسيح يسوع ربنا

شايس نينا نليلو يا ليلو يا أخي نبران ميوت نبشيري نم بابن بما إسوا أبو نوت ونوت أمين تصبحت الساعة الثالثة من النهار المبارك.

0: سيوسي وفصم شهره شهرة الإنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير بركاته علينا آمين.
1: أرسلوا الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعتم إني قلت لكم إني أمجي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بنمجي للآب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آت ولكن ليس له فيه شيء. لكن لكي يعلم العالم إني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من ها هنا. أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. كل غصن في لا يأتي بالثمر يقطعه، كل ما يأتي بالثمر ينقيه ليأتي بالثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به. اثبتوا في هنا أيضا فيكم.
0: نسجد لك يا المسيح ما بك الصالح الروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه من أيها الصالح، لكن جدده في أحشائنا. قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني عن وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه مني يا الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما محيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا. يا من يضيء كل إنسان آتيا إلى العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت الكرمة الحقيقية الحمل عنقود الحياة، نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلينا، مبارك الرب يوم في يوم يهيئ طريقنا إلى خلاص.
2: كنز الصلحات ومات الحياة لما اتفضل حياة الطفية وطرد مقدسة الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك المخلص وعطيتهم السلام، هل مرضى كن معنا ونحن سلامك، خلصنا ونجي نفوسنا. إذ موقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا واتل أنت السماء افتح باب الرحمة. اللهم ترافع علينا واسمعنا ارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة امين. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
3: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
2: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
3: كريا ليسون
2: كريا ليسون كريا ليسون
3: كريا ليسون
2: كريا ليسون كريا ليسون
3: كريا ليسون كريا
2: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
3: كريا ليسون
2: كريا ليسون يا رب ارحم.
3: كريا ليسون كريا ليسون قدوس قدوس قدوس رب سبوت سماء ومتام وكرامت حمنا يا الله إلهي أبدا وبد كل يسرس قدوس ارحمنا يا رب إلهي قوتكم معنا، لأنه ليس معين شدة دقاتنا سواك حلوة فصحلا عن سيئاتنا لسعنا وبدتنا لسعنا وبغيرتنا ندفعنا عن معرفة ندفعنا بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب تفوس الدعاء علينا برحمتك يا رب ليس خطايانا بين الناس في السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوتك تقوم مشيئتك ذلك على الأرض خبزنا الجد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
2: شو السنين اللي تسمعت صوت الساعة السادسة والتاسعة من النهار وغدا قد المسيح مجد الله من مزامير وترتيل أبينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا آمين.

0: والمجد لله دائما ابدا. انت ايش تخصصتم بيكوت الاغاصوص نبدأ مسوا بجيك اكسوتي من نوني من في اليوم السادس في الساعة السادسة سمرت على الصليب نجل اختل استجار عليه بناء في الفردوس مزق سك خطايانا المسيح ونجينا. انا صرخت الله ورب سمعني اللهم استجب صوت الدار في الطلبات التفت لي واسمعني عشاء باكت الظهر كلامي كل فاسمع صوتي وخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح لا سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقطعت الخطايا بالخشب وحيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيدك الذي مات بالخطايا اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحية وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العامة تذكر أحكام السماء اقرأ فتاب. عز دي سندا لا ولا حجة ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا فنحن بك نتوسل الذي ولد منك ويتلى العذراء لأن كثيرة يا شفاعة قوية مقبولة عند مخلصنا يا الأمة الطاهرة لا ترفض الخطأ من شفاعتك عند الذي ولدتي لأنه رحيم وقادر على خلاص نتألم من أجلها لكي ينقذنا فلتدركنا رأفتك سريعا قد تمسكنا جدا. عيننا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا اغفر لنا خطايا من أجل اسمك القدوس.
1: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ إلى المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح إلهنا لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك. أنت هي الممتلئة نعمة يا والد الله العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية لأن نعيم في الرؤوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر المسيح الأهن لأنه قوي.
2: قدوس الله قدوس قوي قدوس حيل زي موت أزمن عزر أرحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حيل زي موت رسول بعنا أرحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حيل زي موت رسول كامل أموات سعر السماوات أرحمنا مجد الرئيب والابن روح قرص الآن وكل أوان دار دو كل أمين يسرس قدوس أرحمنا يسرس قدوس أرحمنا يسرس قدوس أرحمنا يا رب فلان خطايا رب فلان أسامنا رب فلان زلتنا يا رب افتخر مرضى شعبك الشيوخ من اسم القدوس أبانا قدنا الذين رقدوا يا رب نحن نفوس يا من وبين خطايا رب ارحمنا الذي بين خطايا رب أنك تبطنا ليك لأن لك المجد التقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين ما إن الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي من قوتك تقوم مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض كمثال بجد أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير سيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد الابد امين. السلام من غسل القديس ممتلئ مجد العذراء كل حي ولد تلاه من المسيح سهل السلطان بك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا نور حقيقه المسيح الى العذراء القديس سهل الرب عنا نصلح ومع نفوسنا اغفر لنا خطايانا يا عذراء ومرمية تلاه قديس الشفيع الامين الجنس البشري اشفع فينا المسيح على الدين كنا اغفر لنا خطايانا. السلام لك عذراء الملك الحقيقي الحقانيه السلام وفخر جنسنا ولدتنا عمانويل سهلك سكرين الشفيع المؤتمن امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: زوكساس يوسيمون قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الإنجيل معلمنا ماري لوى البشير بركات علينا أمين.
3: لما رجع الرسل حدثوا ما فعلوا فأخذ معهم دخل فرام مدينة سمى بيت صيدا فلما عملت الجموع تبعوه فقبل مختم عن ملكوت الله وكان ناشي المحتاجين إلى شفاء وكان النهار قد بدأ أمين فتقال من الاثنى عشر قال له اسف الجموع على زميل الكرم محيط الحكم ليستريح ويجد ما يقول له فإننا ها هنا في موضع كف فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا فقال لسنا أكثر من خمس سنوات إلى نمن نحن اشترى تعمل هذا الشعب جميعه كان نحو 5000

0: فلو في كل التلاميذ تقف في كل موضع 50-50، ففعل هكذا تقوم أجمعين. فأخذ خمسة سمكتين نظر إلى السماء وباركها وقسمها وأعطى التلاميذ نزلها أمام الجموع، فكان الجميع معهم الشبع والصماء، ففضل عنه 16 كف مملوءة مجد لا دائما.
1: نسجد لك يا المسيح الأهنى ما بك الصالح الروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة التاسعة من أجلنا نحن الخطاة، أمت حواسنا الجسمانية يا المسيح الأهنى ونجنا. فليد نتوسلي قدامك يا رب كقولك فهمني، لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب كلمتك احييني. يا من سلم الروح في يدي الآب عندما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة وهديت اللص المصلوب معك للدخول الفردوس، لا تغفل عني أيها الصالح ولا ترزلني أنا الضال، بل قدس نفسي وضي فهمي واجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحية، لكي ما يتزقت من إحساناتك وقدم لك تسبحة بغير فتور، مشتاقا إلى بهائك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلهنا ونجنا. يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب أيها الصالح وقتلت الموت بموتك وأظهرت القيامة بقيامتك، لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيديك، اظهر محبتك للبشر أيها الصالح، اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا، نجي يا مخلص شعبا متواضعا، لا تتركنا للانقضاء ولا تسلمنا إلى الدهر، ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك، من أجل إبراهيم حبيبك إسحاق عبدك إسرائيل قديسك.
2: أبصر اللص الرئيس الحياة على الصليب معلقا قال لولا أن المصلوب معنا إلى متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاعها ولا الأرض ما كانت مرتعدة، لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرنا يا رب ما تجئت في ملكوتك. يا من قبل إلي أعتراف اللص على الصليب بنا إليك أيها الصالح، نحن مستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا، كرب خطايانا معهم معترفين برؤيتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب تجئت في ملكوتك. عندما نظرت الوالدة الحمل والرائع مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية أما العالم فافرح لقبولي خلاص، أما حشاي فتتابع أن نظر إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل كل
3: نعظمك من نور حقيقة مجدك العذراء كديسويت لأنك تنصلص عالم وتخلص نفوسنا من أجل سيدنا ملك المسيح، فخر روسك لي الشهدات الإنسان تبعد الكنائز وفهم خطايا مجمع سيوس قدوس ودواء الناس قدوان من جديد. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. الحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، رب واحد يسوع المسيح من الله الوحيد من الآب قبل كل دهور، نور من نور لا حق من لا حق، مولود غير مخلوق بصيرة لا تدور
2: نزبي كان كل شيء هذا المجال خلصنا من خلاص ندم استمعت قسم الروح كلس ومر مع زرعة أن الصلب على البراط سبنتي تعلم وكبر وقام بين أموات اليوم السادس كان سعد السماوات غرس عن يمين أبي وأيضا يأتي مجدي لدينا الحياة والأموات الذي ليس ممكن كدا نعم نم بالروح كلس الرب المحيي بس من الآب نزل الله مجده مع الآب والابن الناطق به حد مقدس جمال رسول الله نهتم ودافرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي أمين.
4: نسألك يا حمل الله يا حامل خطايا العالم كله اسمعنا وارحمنا.

0: قدوس قدوس قدوس رب السبوات السماء والمئتين مجد كرامت ارحمنا يا الله إله ضابط كل أيها السرس قدوس ارحمنا يا رب إليك كويت كن معنا لأنه ليس معين في شديد ضيقاتنا سواك حل وفتح الله عن سيئاتنا لسانا وبلدتنا لسانا وبغير ادفع لنا معرفة ادفع لنا بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب مسدود ضايع علينا برحمتك يا رب ليس خطايانا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ياتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير مسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية أمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم

من شبه متنتت في بريبر بسناني وينيت بنوت بيوت بن شويس وبن نوت وبن سوتير إيسوس بخريستوس جاء فيرس كبازيني قونا فيرفوستين

نفري إير نشوتي نيرو فيفتي سو إير نفتي توتين أبنت شاري أطاي أونو صاي إنسوفون مار تورو فوبوس انت فري إير نخم باي إيه وصوفاي نمنيو تيرو انتبن أنخ هنرين نبين نجيب يبان تقراتوري بشوي سب

0: يا سيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا، أتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: اطلبوا لك يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسيه منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة لمغفرة خطايانا.
2: يا رب
0: نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان وأمرة الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكلمة، ادعو موضعك المقدس هذا، أما الصالحات النافعات فارزقنا، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان المدوس الحياة.

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم أبائك الكهنة والشمس وكريس وكل الشعب أعضاء في يكونوا محيين في مساس قدوس الآب والابن روح القدس فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجماعة الرسولية أفهى الاثنى عشر رسول فم الناظر على الإنجيل مار ماركوس الرسول بطرق القديس سويرس معلوم ديوس كورس والقديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس خادم الشهداء والقديس حنا زميل فم قديس كرولوس والقديس باسيليس والقديس أغراريوس من أفهى 318 مجتمعين بنقيا 150 بقسطنطينية المأتين بأفاسوس من فم قداسة الباب معظمة تدروس الثاني من فم حقارة لأنه ورث اسم قدوس الآب والابن روح قدوس الآن كل لونا ظهر ظهور كلها أمين.

علينا أمين. بالإيمان قرب إبراهيم إسحاق حين جرب، وقرب ابنه الوحيد ذاك الذي قبل المواعيد بسببه، الذي قيل فيه إنه بإسحاق يدعى لك نسلا، وافتكر في نفسه أن الله قادر أن يقيمه من الأموات، فمن أجل هذا أخذه بمثل. بالإيمان من أجل ما سيكون بارك إسحاق.

0: يعقوب وعيسو. بالإيمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف وسجد على رأس عصاه. بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من أجل عظامه. بالإيمان موسى لما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأي الصبي جميلا ولم يخاف من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر أنكر أن يدعى ابنا لابنة فرعون وشاء بالأحرى أن يتألم مع شعب الله أفضل من أن يتنعم بالخطية زمانا يسيرا، إذ جعل عار المسيح عنده إنه غنى عظيما أوفر من كنوز مصر، لأنه كان ينتظر حسن المجازاة. بالإيمان ترك مصر ولم يخف من غضب الملك، لأنه ثبت للغير منظور مثل واحد منظور. بالإيمان صنع الفصح ورش الدم لئلا يمس المهلك أبقارهم. بالإيمان عبروا في البحر الأحمر كما في أرض يابسة، الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طيف حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصاة، إذ قبلت الجاسوسين بسلام. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخواتي، أمين.
1: الكاثوليكون، فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول بركاته علينا أمين. طوبى للرجل الذي يصبر في التجربة، لأنه إذا صار مختارا ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. لا يقول أحد إذا جرب إن الله قد جربني، لأن الله لا يجرب بالشرور وهو لا يجرب أحدا، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوة نفسه، ثم إن الشهوة إذا حبلت فإنها تلد خطية، وأما الخطية إذا كملت فإنها تلد الموت. لا تضلوا يا إخوتي وأحبائي، كل عطية صالحة وكل موهبة تامة فهي من فوق، نازلة من عند أب الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا شبه ظل يزول. قد شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة خلائقه. واعلموا يا إخوتي الأحباء، ليكن كل إنسان منكم مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب، لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة الشر، واقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة جديدا التي يمكنها أن تخلص نفوسكم. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. أمين.

0: برقصيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار مشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة تكون معكم ومعي يا أبائي وأخواتي أمين. وكان الله يصنع على يدي بولس قوات كثيرة حتى إنهم كانوا يأخذون مناديل وخرقا من على جسده ويضعونها على المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. فابتدأ قوم من اليهود الطوافين المعزمين أن المزعمين أن يسموا باسم الرب يسوع على الذين بهم الأرواح الشريرة قائلين: نستحلفكم بيسوع الذي يكرز به بولس. وكان 7 بنين لواحد يدعى سكاوى يهودي رئيس كهنة يفعلون هذا. فأجاب الروح الشرير وقال لهم: أما يسوع فأنا أعرفه، وبولس أنا أعلمه، أما أنتم فمن أنتم؟ فوثب عليهم الرجل الذي كان به الروح الشرير وتسلط وقوى عليهم حتى هربوا من ذلك البيت عراة مشدوخ الرؤوس. وصار هذا ظاهرا لجميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفسس، فوقع خوف على جميعهم، وكان اسم الرب يسوع يتعظم. وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون معترفين ومخبرين بأفعالهم، وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يقدمون كتبهم ويحرقونها أمام الجميع، وحسبوا أثمانها فوجدوها تقدر 5 ربوات من الفضة. هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في باعة الله.
1: بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد أمين. اليوم 8 من شهر أبيب المبارك، أحسن الله استقباله وأعاده عليكم وعلينا ونحن جميعا في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا باقي إخوتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 130 للشهداء تنيح القديس العظيم الأنبا بشوي حبيب مخلصنا الصالح. ولد هذا القديس في ششنة بمحافظة المنوفية سنة 320 ميلادية، وكان له 5 إخوة بنين. تنيح والدهم فربتهم والدتهم، ورأت الأم ملاكا يطلب منها قائلا: إن الرب يقول لك: أعطيني أحد أولادك ليكون خادما لهم. فقالت له: الذي يريد الرب يأخذه. فمد الملاك يده على القديس، فقالت لها الأم: إنه نحيف الجسم. فقال لها الملاك: إن قوة الرب في الضعف تكمل. لما بلغ 20 من عمره مضى وترهب عند القديس الأنبا بيم وبشهيت، فعكف على العبادة والنسك مدة 3 سنوات، فنما في الفضيلة والتهب قلبه حبا لله. وبعد نياحة معلمه انفرد في مغارة، وكان يربط شعره بحبل في سقف المغارة حتى إذا غلبه الناس يصحو، وكان يصوم أسبوعا أسبوعا، وقد حفظ كثيرا من أسفار الكتاب المقدس، وبصفة خاصة سفر أرمية الذي كان يأتي لي ليفسر له ما صعب عليه، لذلك يدعى بشوي الأرامي. ظهر له السيد المسيح وقال له: يا مختاري بشوي، السلام لك، قد نظرت تعبك وجهادك وها أنا أكون معك. فأجابه القديس قائلا: أنت الذي تعبت معي يا رب، أما أنا فلم أتعب البتة. وفي مرة ثانية قال له الرب: افرح يا مختاري بشوي، أتنظر هذا الجبل سوف يمتلئ بالرهبان ويعبدونني. فقال له القديس: أتعولهم يا رب؟ أجاب الرب: إن أحبوا بعضهم بعضا وحفظوا وصاياي فإني أعولهم. دفعة ظهر له الرب فأخذ ماء وغسل قدميه، فعرفه من موضع مسامير، ثم عزاه الرب وباركه، فشرب القديس من الماء. ولما جاء تلاميذه طلب منه أن يشرب من الماء فلما توانى وجد الإناء فارغا، فندم التلميذ على عدم تعاطه لمعلمه. طلب منه الآباء أن يروا الرب مثله، فوعدهم الرب بظهور لهم عند الجبل. فانطلق الجميع للقاء السيد المسيح، وتأخر القديس لشيخوخته، فرأى شيخا عاجزا طلب منه أن يحمله. بالفعل حمله القديس وصار به ولم يشعر بالتعب. ثم بدأ الحمل يزيد، فأدرك أنه يحمل السيد المسيح، فتطلع عليه وهو يقول: السماء لا تسعك والأرض ترتج من جلالك، فكيف يحملك خاطئ مثلي؟ فقال له الرب: لأنك حملتني يا حبيبي بشوي فإن جسدك لن يرى فسادا. وإذا عرف الإخوة ما حدث حزنوا لأنهم عبروا بالشيخ ولم يعرفوا أنه المسيح، وهكذا خسروا لقاء الرب الذي يظهر للرحماء على الضعفاء. زاره القديس أفرام السورياني فكان يعظمان الله دون مترجم، وقد ترك ماري أفرام عصابي القرب من مغارة القديس فصارت شجرة ماري أفرام. ولما عرف أحد الإخوة بقدومه جاء ليلحق به وينال بركته، ولكن القديس بشوي نداه وقال له عنه أنه قد حملته سحابة، وما زالت شجرة ماري أفرام موجودة في دير السوريان العامر. ترك القديس شهيد أثناء غارة البربر الأولى سنة 407 ميلادية، ومضى إلى أنصنة وهي قرية الشيخ عبادة شرقي ملوي، وسكن هناك مع الأنبا بولا الطموهي، ولم يفترق حتى نياحتهما. ولما أكمل جهاده تنيح سنة 417 ميلادية ودفن في حصن منية السقار بجوار أنصنة، وفي زمن بطريركة الأنبا يوساب الأول بطريركة 52 في القرن التاسع. أعيد الجسدان إلى شهيد بديره الحالي، بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 20 للشهداء استشهد القديسان أبيرو وأسوم، بركة صلواتهما فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 20 للشهداء استشهد القديس بلان القس، بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 21 للشهداء استشهد القديس بنيامون، بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا تنيح القديس كراس السائح أخو الإمبراطور سودوسيوس الكبير. عرف هذا القديس زوال العالم فترك ماله ومضى إلى البرية الغربية، وهناك قضى نحو 57 سنة لم ينظر خلالها وجه إنسان. وبإرشاد من الله التقى بالقديس الأنبا ميمو فناداه القديس قائلا أهلا بالأنبا ميمو قس شهيد، وسأله عن أمور العالم وأحواله والولاة والمؤمنين. وفي المساء أخذته حمى فصلى وسجد على الأرض وفاضت روحه بيد الرب الذي أحبه، فكفنه الأنبا ميمو وبعباءته ودفنه بمغارته ورجع يحدث بسيرته، بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 1102 للشهداء تنيح القديس الأنبا مرقس الأنطوني، بركة صلواته فلتكن معنا أمين. ولربنا المجد الدائم أبديا أمين.

يستضرب يسوع المسيح إلهنا الذي خطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء أبرارا كثيرين يشتهون يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطبل أعينكم لأن تبصر ولأذانكم لأن تسمع فلنستحق ونسمع العمل بنجيلك المقدسة بطلب

يا سيدنا كل الذين أوصونا وأمرونا نسكن في سورتنا وطلبتنا التي نرفع عليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا ربنا يحهم المرضى يشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا

ربنا وإلى أن نخلص نملك نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وكان يسوع يطوف في كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل وجع في الشعب فزاع خبره في

خطيئتي. توب أقم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين. افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. أنتم ملح الأرض في

لا يمكن أن تخفي مدينة موضوعة على جبلين ولا يقدر سراج الله تحت المكيال، بل يدعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت، فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يرى أعمالكم الحسنة.

0: τη τιμή. Μεν ιότ μπισόι μπιμα εσταυρό τευκέν εν νοβινάνε. Τζεφ εσμαρότεν τζεφ ιότ νευσίριν εμπευνεύμα εσόε. Πετρέα σε τζίκε βότεν ώστε μο τεντιώνε.
1: Εν σοφία θεοπρόσχομεν. Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, χενόμεθ μη.
2: Χακήκατε νόμιν πίλε, εν ουάχιδ Αλλάχ ελέ, αμπδόπιτ ελκουλ, όλεκ σαμέ, ολάρδι με ιωρώ, με ελέ, ιωρώ, νόμιν πρόμπιν ουάχιδ, Ιεσού Αλμασίχ, ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور نور من نور إلى حق من إلى حق نور غير مفهوم مساوي الآب فجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن العذراء أن الصلب عن العهد بلوط سبونتي تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم السادس كما في كتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن كده نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المصبر نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق بيه كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولي ترمى مدافع

0: أخطيت يا بايا أخوات، سامحوني وصلوا عني. شليل فلوجيتي
1: بيبروسف كيستاسيتي.

0: الذي جبل الإنسان على غير فاسد، والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحلات لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات. هذا الذي عساكر الملائكة يمجدونك به قائلين: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام، وفي الناس المسار.
1: صلوا من أجل السلام الكامل.

0: بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك، وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرأس، قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا.

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب إله الحق، الكائن قبل الظهور والمالك إلى الأبد، الساكن في العالي والناظر المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر كل ما فيه. أبو ربنا ولهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت به كل شيء ما يرى وما لا يرى، الجالس على عرش مجده المسجود له جميع القوات

يقف حولك الشاربين الممتلئون عيونان والسرافيم ذو ستة أجنحة يسبحون بالدم.

قبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك.

السلام ورسم يوما للمجازاة. هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد

0: وضع لنا هذا السر العظيم الذي لا تقوى لنا فيما وراء اسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم.
1: نور
0: خبزا على يدي الطارتين اللتين بلا عيب ولا دنس طبويتين.

اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا تناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة

0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بالسلام كل الأصاق فالأرثوذكسيين الذين فيها. أولا أذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم البابا الأنبط بطرس الثاني
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة يرون قطيعك بالسلام. أذكر يا رب القمامسة والخصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم
0: وكل الخدام كل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. أذكر يا رب أن ترحمنا كل

0: اذكر يا ربي خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديارات بين الأرثوذكسيين
1: يا رب ارحم
0: والساكنين فيها بمن إلا. تفضل يا رب مياه النهر في هذه الس

0: أسعدها كمقدارها كنعمتك، فرح وجه الأرض يروح حرثها ولتكثر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت عنهم، والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السمائي.
2: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين

ولدك الوحيد ان اشتري بيت اسكاري قديسك. تفضل يا رب ان تذكر جميع القدسين الذين ارضوك ونزول بيت ابانا القديسين رؤساء الاباء والانبياء والرسل والمبشرين والانجيل والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثر القديس المملوءة مجد العذراء كل حين والأذراء القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا السابق الصابغ والشهيد والقديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء نظر الإنجيلي ماري ماركوس الرسول الطاهر والشاهي والبطريرك القديس ساويروس معلمنا ديسكوروس والقديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس كان شهيد رئيس الكهنة والقديس يوحنا ذهب الفم القديس أدوسوس والقديس أوفيلوس والقديس ديمتريوس والقديس كروس والقديس باسيليوس وقدس غريغوريوس النطق بالإلهية وقدس هيروس الصانع العجائب والقدس غريغوريوس

وال 318 مقطع عملاق 150 بالقسطنطينية وال 200 بأفسس. وأبان الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبار الأنباب ولو الثلاثة أنبا القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب. أبانا بأنس حكومة سبانا بشوية الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح. أبانا بابولا الطمي وحسقيال تلميذ أبانا القدس هني الرومين عيني ماكسيموس ودوماديوس تسر عين شيدا شيوخ شيات القوي أنباء موسى حنس كامل قيس. أبانا بدانيال كومة سبانا بزوز القس بخمسة حب الشكل هدروس تلميذ أبانا بشنور رسيح متوحدين. وأبانا بويصة تلميذو الأنبا برامسكو في الفيوم والجيزة القمص مخيل بحيري تلميذه أبانا القديس أنبا أنبا كرولوس السادس والشديان حبيب جرجس وأبونا بشوي كامل وكل ما صاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالات مطلبات ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس المبارك.

تذكر أنفس عبيدك المنتقلين. عايدة بخوم صوفي شفي شنودة مدحت ميخائيل كرم بخيت ميخائيل عاطف كراس سلوى اسكندر اسكندر عطارد زي شنودة جورج يوسف بصرص أصحاب الذكرى في هذا اليوم. في فردوس النعيم الموضع الذي هرب من الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسي.

الفردوس النعيم في كرة الأحلى الأبد في أورشليم السماية في ذلك الموضع. نحن أيضا الغرباء في هذا العالم، احفظنا في إيمانك وانعم لنا بالسلام.

الشيطان. لك أيها بهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد وتبارك وارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس السلام.

ضابط الكل أب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا

الموضع المقدس ونرفع أيدينا لفوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين شركة إسعاد أسراره الإلهية.

أوفر بتربوات الملائكة ورؤساء الملائكة المقدسين الشيروبيم والسرافيم وكل الجمع غير المحصى الذي للقوات السمائية. يا الله الذي قدس هذه الكرابين الموضوعة بحلول روحك القدوس عليها وطهرتها، طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل

0: أرواحنا وقلوبنا وعيوننا وأفهامنا وأفكارنا ونياتنا، كي بقلب دار نفس مستنير وجه غير مخزي، إيمان بالرياء، محبة كاملة ورجاء ثابت، نكسر بدالة بغير خوف أن نطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول جيب نيوت
1: أبانا الذي في السماوات.

0: pe Hristos Iisus Bencioi.
1: Eh, nu ruu să

0: جسد ودم عما نؤيل إلهنا هذا هو بالحقيقة آمين
1: حقا نؤمن
0: أمين أمين أمين أؤمن أؤمن أؤمن وأعترف للنفس الأخير أن هذا والجسد المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيد ملكتنا كلنا وتلا قديس الطهرة مريم جعله واحد مع لاهوت بير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس بنطوس سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة لا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين
2: أمين أمين أمين أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم رتلوا بنشيد قائلين الليلويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب ارحم
0: تيتي يا بير اخواتي سمحوا

رسالة يهوذا. يهوذا عبد يسوع المسيح وأخو يعقوب، إلى المدعوين المقدسين في الله الآب والمحفوظين ليسوع المسيح، لتكثر لكم الرحمة والسلام والمحبة. أيها الأحباء، إذ كنت أصنع كل الجهد لأكتب إليكم عن الخلاص المشترك، اضطررت أن أكتب إليكم واعظة أن تجتهدوا لأجل الإيمان المسلم مرة للقديسين، لأنه دخل خلسة أناس قد كتبوا منذ القديم لهذه الدينونة، فجار يحولون نعمة إلهنا إلى الدعارة، وينكرون السيد الوحيد الله وربنا يسوع المسيح. فأريد أن أذكركم، ولو علمتم هذا مرة، أن الرب بعدما خلص الشعب من أرض مصر أهلك أيضا الذين لم يؤمنوا، والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم، حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام، كما أن سادوم وعمور والمدن التي حولهما إذ زنت على طريق مثلهما ومضت وراء جسد آخر جعلت عبرة مكابدة عقاب نار أبدي. ولكن كذلك هؤلاء أيضا المحتلمون ينجسون الجسد ويتهاونون بالسيادة ويفترون على ذوي الأمجاد. وأما ميخائيل رئيس الملائكة فلما خاصم إبليس محاجا عن جسد موسى لم يقصر أن يورد حكم افتراء، بل قال لينتهرك الرب. ولكن هؤلاء يفترون على ما لا يعلمون، وأما ما يفهمونه بالطبيعة كالحيوانات

غير الناطقة ففي ذلك يفسدون. ويل لهم لأنهم سلكوا طريق قايين وانصبوا إلى ضلالة بلعام لأجل أجرة، وهلكوا في مشاجرة قره. هؤلاء صخور في ولائمكم المحبية، صانعين ولائم معا بلا خوف، راعين أنفسهم، غيوم بلا ماء تحملها الرياح، أشجار خريفية بلا ثمر، ميتة مضاعفا مقتلعة، أمواج بحر هائجة مزبدة بخزيها، نجوم تائهة محفوظ لها قتام الظلام إلى الأبد. وتنبأ عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم قائلا: هوذا قد جاء الرب في ربوات قديسيه ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها، وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاة فجار. هؤلاء هم مدمدمون متشكون سالكون بحسب شهواتهم، وفمهم يتكلم بعظائم، يحابون بالوجوه من أجل المنفعة. وأما أنتم أيها الأحباء فاذكروا الأقوال التي قالها سابقا رسل ربنا يسوع المسيح، فإنهم قالوا لكم إنه في الزمان الأخير سيكون قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات فجورهم. هؤلاء هم المعتزلون بأنفسهم، نفسانيون لا روح لهم. وأما أنتم أيها الأحباء فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس مصلين في الروح القدس، واحفظوا أنفسكم في محبة الله منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية. وارحموا البعض مميزين، وخلصوا البعض بالخوف، مختطفين من النار، مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد، والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاك، الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل الدهور. آمين.

الله والابن الروح القدس لله الواحد امين. في عبارة في سفر الامثال بيقولها ربنا، بيقول لا تكن حكيما في عيني نفسك. وبالحقيقة الانسان فينا لما بيفكر وينظر للانسان اخوه في العالم فيشاهد حالة من اثنين، اما انسان عاقل حكيم او انسان جاهل غير حكيم. والانسان الجاهل انسان حكيم في عيني نفسه، بالرغم من تحذير ربنا له لا تكن حكيما في عيني نفسك، الا انه مفيش حكيم في نظره غيره، مفيش مدير لحياته غيره، مفيش مدبر لاموره غيره. بلا اب وبلا مشير بلا مدبر، سفينة حياته دفتها يدرها بيديه ويدرها للهلاك. ده الانسان الجاهل عكس الانسان الحكيم. الحكيم بيفتح قلبه ويسكن الله في قلبه ويستقر الرب في القلب. وفكر هذا الانسان فكر مشغول بالله، مشغول بأعماله، مشغول بصنائعه، مشغول بعجائبه، مشغول ببابه، مشغول بمحبته، مشغول

فكر مستمر، الله في القلب، والفكر بيحلق ويطير الإنسان بعيد عن الأرض. إنسان حكيم. الحكمة معناها إنه الإنسان يعرف الله معرفة جيدة ويتعامل مع الله من خلال معرفته، مش مجرد أن يقول الله موجود في الكون. كل الناس بتقول الله موجود في الكون، الله قوي، الله سهران. لا، ده معرفته بالله أنه الله قريب منه، هو قريب من الله، هو أبوه، هو ابن لله، مخافة الله. رأس الحكمة معرفة الله. عشان كده نظرة الإنسان الجاهل غير نظرة الإنسان الحكيم. الجاهل له نظرة، نظرته لا تتخطى الأرض والساكنين عليها. نظرة الإنسان الحكيم فوق مستوى الأرضيات، يرى ما لا تراه عين، ويسمع ما لا تسمع به أذن، وما لا يخطر على قلب بشر. نظرة الإنسان الحكيم فوق مستوى الأرض والناس الساكنة في الأرض. وإحساس الحكيم من جوه إنه على حجر ربنا مستريح، وبين ذراعي الرب نائم، مفيش قلق، مفيش خوف، مفيش اضطراب. هو في يد مين؟ في يد الله الذي يغير ولا يتغير، في يد الله المريح، مريح التعابة، معز النفوس، مستريح. كفاية يكون شعوره كده، انه في يد ربنا هو شغال. الوظيفة تتغير لكن في احضان ربنا زي ما هو، يتشال من منصبه ما يتغيرش، من جوه في احضان ربنا. ضيقة تنزل عليه مش مهم، هو في احضان ربنا مستريح. ده الانسان الحكيم. الاب اللي هو بيكون في احضان ربنا بيدور على اولاده الجسديين انهم يكونوا في احضان ربنا نسل، غير الناس اللي هي موجودة في ايامنا. نلاقي الاب يقول انا كبرت في السن، والام تقول كبرت انا في السن، انا ليا نفس البنت تتجوز، ليا نفس الواد يتجوز قبل ما اموت، نفسي افتح بيت، انا بنيت لهم عمارة، انا فتحت لهم مشروع، انا كونت لهم ماديات. كل ده مفهوش حكمة. الحكمة انه ابنك على حجر مين، بنتك على حجر مين، موجودة في حضان مين، محمولة على أذرعة مين، مسنودة على مين. زي الأم دولاجي كلها حكمة، والأم رفقة كلها حكمة، والقديسة الشهيدة في برونيا كلها حكمة. أم تقول ولادي يموتوا على رجلي واضمن أنهم وصلوا لربنا، وصلوا لربنا، ودي رسالتي ان ولادي يروحوا لربنا، مش ولادي يفتح لهم بيوت ويتجوزوا والنهاية جواز، والنهاية بيوت فتحت ومشاريع وماديات. النهاية انه الله يسكن في قلوب ولادهم، هي دي الحكمة. النهاية ان بيوتهم تكون بيوت صلاة وطهارة وقداسة، هي دي الحكمة. شوفوا في برونيا لما يتحداها الحاكم انه يشتهي هذه النفس وهي تصر انها تكون ملكة لله، وتفضل انها تموت مقطوعة الرأس او مذبوحة من انها تكون بنت للعالم او عبدة للبعث. اخطر حاجة انه الانسان يكون حكيم في عيني نفسه وهو جاهل. اخطر حاجة يشعر ان الانسان حكيم، يقول أشكر الله أنا أحسن من إخواتي في الجسد، أشكر الله أحسن من والدين، أشكر الله أحسن من الجيران، هم قاعدين في الشارع وأنا في الكنيسة الحمد لله. ويشعر الإنسان حكيم فعلا. أنت حكيم أنك سبت العالم ودخلت الكنيسة، لكن مطلوب أنك جوه الكنيسة تكون حكيم أيضا في كل أعمالك. أصل في إنسان بيكون موجود في العالم ساقط في الإدانة وفي النميمة وفي الرياء وفي الذات القوي، يدخل جوه الكنيسة تلاقي النميمة والإدانة والغضب والثورة كل ده موجود فيه، يبقى

ماشي في طريق الحكمة وأعمال وأعمال جهل، ماشي في طريق الحكمة وكل أعمال وأعمال جهل، يمسك منصب في الكنيسة أو خدمة في الكنيسة، كان في العالم جاهل، دخل جوه الكنيسة تلاقي الغضب عليه، كتاب مقطوع يسخن ويتنرفز، معاد التسبيحة اتأخر يتنرفز ويغضب، الشوريه ما تولعتش يهيج على اخوه الشمال، في صوت عالي يهيج، في زحمه يزيد يزيط كده باسلوبه. طب فينك انت حبيبي من الحكمه؟ انت داخل جوه بيت ربنا تاخد حكمه ولا تجيب من العالم الجهل؟ وتبقى عصبي بس في اتجاه روحي، وتبقى في الدين في اتجاه روحي، وتبقى بتنم في اتجاه روحي. المصطبه اللي كانت موجوده زمان وبتدين فيها الناس، انت دلوقتي دخلت في الدين رجال الدين والكليروس والخدام والشمامسه والدين العاملين في الكنيسه. مسكين الانسان اللي يكون من النوع ده. الحكيم يكون حكيم في كل تصرف صغير وكبير، ايه اللي بيعمله؟ بيعمله لمين؟ يشيل الغضب ويشيل الثوره ويغير في سلوكه وفي منهجه الداخلي. مش فاضي هو عشان يبص على الناس. علشان كده الجاهل لا يتذكر خطيته ويتذكر خطايا الغير. اي انسان بيذكر خطايا الغير يعرفه انه انسان جاهل. كانت مشكلة الفريسي لما دخل بيت الله تذكر كل الاعمال الحسنة، انه بصنع مش زي فلان، بعمل مش زي فلان، انا بعطي مش زي اللي ما بيعطيش. وكان العشار المسكين الغلبان اللي خطيته كانت كبيرة جدا وامام عينيه يقول له ارحمني انا الخاطي، كان انسان حكيم. العشار اصبح حكيم اكثر من الفريسي الفاحص الدارس الباحث في كتب الله. العشار حكيم، يكفي ان بيقول لربنا ارحمني انا الخاطي. وفي كل السلوك اللي ممكن يسلكه الانسان يقدر يميز انه حكيم ولا غير حكيم. اللي بيعطي من اعوازه انسان حكيم، والجاهل لا يعطي بالمرة، وان قدم عطية فيعطي من الفائض ويعطي بلا شكر. يقدم من الفائض. الحكيم يقول لربنا انا بعطيك كل ما املك، وانا ايه اللي بملكه؟ كل اللي بملكه ده من عندك انت، ولما اديك انت انت هتديني، ولما اديك انا اللي باخد بركة. ويبقى انسان حكيم في تصرفه، غير اللي يبقى ماسك ويحزن فيها. ازاي يدي ربنا؟ طب هياكل من فين ويشرب من فين ويعيش ازاي؟ الانسان الجاهل متسرع جدا في كل شيء. اي واحد تشوفه متسرع اعرف انه ده جاهل، ابعد عنه، ابعد عن الانسان المتسرع. خطورة الانسان المتسرع انه يحكم على الامور قبل ما هو يدرك الامر ويفحص الامر ويدقق في الامر. مشكلته لو في حبة من الشر تبقى قبة من الشرور، ولو في قطرة من الشر تبقى محيط من الشرور. جاهل، مش ممكن أبدا يصلح بين اثنين، مش ممكن يوفق بين اثنين، ده يهيج خصومات ويصنع نزاعات لأنه إنسان جاهل، غير الإنسان الحكيم. الجاهل لا يقبل النصيحة بالمرة، إنما الحكيم يقول دربني ارشدني حكمني قويني علمني. أنا جاهل. الحكيم يقول كده لنفسه ويقول للغير أنا إنسان جاهل، يقول لربنا حكم عقلي وعقل حكمتي، حكم عقلي وعقل حكمتي. اتذكر في الكتاب المقدس عن أبيجايل أيام داود النبي. أبيجايل امرأة حكيمة جداً.

كانت مصلحة بين داود النبي ونبال زوج أبيجيل بحكمة وبحيلة، قدرت تمص غضب داود النبي، تجري على داود النبي مجرد انها تسمع جوزها رفض يقدم له شوية غنم من المعز والغنم اللي موجود عنده بوفرة ايام جز الغنم، تجري وتجيب له شوية تين على شوية فريك وتاخدهم وتسجد وتقوم وتسجد وتقوم، واخدة معها شوية ناس، ويقول لها داود النبي مباركة انت في النساء ومبارك هو عقلك. حكيمة 100%، انها مصت الغضب، مصت الغضب، حكيمة في تصرفها. انت انسان طول ما الله ساكن فيك فيجب انك تكون حكيم في تصرفك، تكون حكيم في كل تصرفاتك. الانسان الحكيم يعلم جيدا انه ليس خفي الا ويظهر ولا مكتوم الا ويعلن، فلذا هو انسان واضح كالشمس، واضح مع نفسه، واضح امام الاخرين، ولا يهاب انسان ولا يخاف من نفسه، ما يخافش، ليس خفي الا ويظهر ولا مكتوم الا ويعلن. الهمسه اللي بتتقال في الخفاء تظهر عند ربنا، هو في ربنا يشوفها ويحس بيها، عشان كده قلبه مستريح، قلبه مستريح 100%. يقول لنفسه أنا فين؟ أنا مريض، الله طبيب لي، أنا الله حبيبي طبيبي، هو يشفيني من أمراضي الروحية والنفسية والجسدية. أنا ضال، الله هو راعي الخراف الناطقة، يكسبني ويكذبني نحوه. في اتهامات وفي افتراءات زي ما بتذكرها الكنيسة في صلاة نصف الليل، بتقول احكم يا رب للمظلومين، احكم للمظلومين، يلاقي نفسه امام الله المحامي وامام الله القاضي العادل، امام الله المحامي الاعظم، هو اللي يحامي عنه. حتى لو صبر وقفل الدوسيه بتاعه على الارض، الملاك هيجي في الابدية بحكم العادل يفتح ويعطيه بركات، يكفي انه ربنا يمسح كل دمعة من عيون الانسان المظلوم، يكفي ان اللي يمسح ربنا مش حد غريب، مش انسان في الارض. ليس خفي الا ويظهر ولا مكتوم الا ويعلن، هو ده شعار الانسان الحكيم، ما يخبيش اللي جواه يقوله، وما يخافش من انسان بيخبي عليه شيء او بيصنع مؤامرات او دسائس لا يضطرب، انما بيشعر ان ربنا بيعطيه حكمة وربنا يوسع في بصيرته في عينيه لدرجة انه يرشده من الداخل من الذي صنع المكيدة ويعرفه جيدا من جوه. الانسان الحكيم غير الانسان الجاهل في تدبير حياته. المسيح قال أكثر من مرة وفي أكثر من مثل على الإنسان العاقل، الإنسان العاقل يبني بيته على الصخر، والحكيم يبني بيته على الصخر، والإنسان الجاهل على الرمال يبني وعلى الرمال يعلي، تهب شوية الرياح وشوية الأمطار الغزيرة تشيل البيت. ما تفكروش إن المثل ده لما اتذكر ببساطة كده إنه البيت اللي مبني على الرمال ينهدم، لا، ده له معاني روحية راقية. يعني البيت ده مسنود على مين؟ البيت ده مسنود على مين؟ لو هو مسنود على رمل هيتشال وينهدم، حتى ان كان البيت مزين ومكنوس وكان البيت له مظهر وله ديكورات مفيش بعد كده وجمال مفيش بعد كده والساكنين بعد كده مفيش، لكن الرياح والأمطار هي دي الدوامة تحت الدنيا. انت مسنود على مين النهاردة؟ لو مسنود على ريس هيتشال منك الريس، لو انت مسنود على سيد، السيد هيتشال منك، لو انت مسنود على ملك، الملك هيتشال منك، لو انت مسنود على مادة وسلطة كل ده هينزع منك. الرياح هي شكلها كده، اللي مسنود

على ربنا مستحيل انه يتزعزع. يتزعزع ليه؟ جذور ممتدة تحته صخر، اللي مسنود على صخر الدهور انسان حكيم 100%. شوفوا يوحنا الرائي في جزيرة بطمس في المنفى موجود، لو هو مسنود على شوية رمل ضيقة وألم وحزن وحرافات وجوع كان ممكن يفكر يوحنا الرائي يقول أنا اللي مسنود على صدرك وصاب بالمرار ده كله بالتعب في الشيخوخة، يقول لا، كنت في يوم الرب وإذا باب مفتوح في السماء، ويشوف إيه؟ يشوف ماذا تراه عين، بيته مسنود على صخر الدهور على شخص المسيح. البيت اللي مسنود على صخر الدهور مش ممكن أبدا ينهدم، أساساته متينة، يعلي زي ما عايز يعلي. ده مش هو اللي بيعلي، ده الله اللي بيعلي. اللي بيته من رمل حتى لو عل له زمن سنة 2 10 20 العمر كله بينتهي. زي بيوت مين الأباطرة والملوك والأسياد اللي كانوا موجودين؟ فين نيرون بيته على رمل؟ مشي. ده كان له كلمة، ده في روما له كلمة وله مكان، ده في العالم كله، لكن على رمل. فين غريبادس على شوية رمل؟ مشي. فين هيرودس؟ فين بيلاطس؟ مشي. لكن فين بولس الرسول؟ بيته على رمل؟ مش ممكن. مسنود على مين؟ مسنود على ربنا اللي بيقول إن عشنا للرب نعيش وإن متنا للرب نموت، إن عشنا وإن متنا فللرب فين نعطي نحن. بيت من رمل، بيت على رمل، بيت الجاهل، بيت على صخر، بيت الإنسان الحكيم. مشكلة الإنسان الجاهل إنه بيموت بشره، بيموت بالشر ويموت في غير أوانه. عشان كده يقول الكتاب لا تكن جاهلا كثيرا ولا شريرا لماذا تموت في غير أوانك. ليه تكون جاهل كثير وليه تكون شرير لماذا تموت في غير أوانك؟ بالحق كده أتذكر قصة ذكرت في الكتاب المقدس أيام أخاب الملك في سفر الملوك. له زوجة اسمها إيزابل الملكة الشريرة، متكلة كل الاتكال على سلطة أخاب الملك، ومتكلة على جمالها البشري، جمال الجسد، وعلى الحيلة اللي موجودة فيها كامرأة، وقدرت تضغط على أخاب أنه ينزع ملك نابوت اليزرعيلي. والله يرى ويسمع كل صرخة وكل همسة. بعت لها تحذير وأصرت أنها تنتزع ملك هذا الشخص الغلبان الفقير اللي هو نابوت اليزرعيلي. وجه صوت ربنا على هذه النفس وعلى هذا البيت لهم في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت اليزرعيلي، تلحس دمك ودمك بالضبط. موت في غير أوانه وموت بالشر. تيجي هذه المرأة الملكة الشريرة يلقوها من الطاقة، يلقوها من فوق، يتمزق جسدها وهي نازلة وتنزل في الأرض والكلاب تلحس وتأكل. ولم يتبقى في إيزابل الملكة الشريرة صاحبة الخطط لم يتبقى سوى الكفين والرجلين والجمجمة زي ما ذكر في الكتاب المقدس. ماتت في غير أوانها، ماتت بالشر. إنسانة جاهلة مش حكيمة. لو هي حكيمة تقول أنا عندي ملك كتير، أنا بدل ما أخد أدي واللي خسران ومن قريبا من الملك أستفيد من الملك، كفاية أني موجودة في حضان الملك. وتبقى ملكة وكويسة، ولا ما تبقاش كويسة، تبقى إنسانة حكيمة. مسكين الإنسان الجاهل، مسكين. عشان كده الجاهل معمل للشيطان، ويخفي الشيطان عنه الحقيقة، والله يسلمه لذهن مرفوض فيفعل ما لا يليق مع نفسه. الأعجب من ده كله إنه هو جاهل ومتكبر.

المتكبر، الله لا يترك هذه النفس المتكبرة. يقول كده ربنا: إن كنت ترتفع كالنسور، وإن كنت تبني بين النجوم، فمن هناك أحضرك. إن كان ليك مسكن من خلال جهلك بين النجوم في السماء، مين يوصل للنجم؟ واحد عمل عش في السماء. إن كان ليك مسكن في السماء بين النجوم، وكنت بتطير زي النسور والناس تخاف منك وترتعب منك وعالي جدا، أنا أجيبك من هناك وأحضرك. قال كده ربنا في سفر عبدي، في سفر عبدي. إزاي الإنسان الجاهل يتحول لإنسان حكيم؟ إزاي الإنسان الجاهل يتحول لإنسان حكيم؟ أول حاجة إنه يشعر إن الله هو البرج الحصين اللي يحتمي فيه. مفيش نفس في الأرض يحتمي فيها، كل إنسان موجود قابل للفناء. يحتمي في الله اللي هو ليس له بداية أيام ولا نهاية، الله السرمدي الأبدي الأزلي. يدخل جوه ربنا ويحتمي. لو ملك الله ولم يملك شيء من حطام الدنيا، هو مالك كل شيء. عشان كده بيقول أغسطينوس: ما أسعد من يعرفك أيها الرب الإله وإن كان يجهل كل شيء، وما أشقى من يعلم كل شيء ولا يعرفك أيها الرب الإله. احتمي في ربنا، الله ملجأك، الله حصنك، الله مسكنك، الله بيتك، الله قوتك، الله حياتك، الله نورك، الله خبزك، الله ينبوعك. احتمي في ربنا. ثاني حاجة قالها ربنا نصيحة من سفر الأمثال، بيقول: مساير الحكماء يصير حكيما. هتقول لي: طب أنا هدور على الناس الحكماء فين في الأرض؟ لما أنا جاهل. اطلب من عند أبي الأنوار يعطيك بسخاء ولا يعير، الحكمة من عنده. تساير الناس الحكماء اللي هم أيامهم انتهت بسلام وعاشوا في سلام، زي أبوك إبراهيم أب الآباء، زي أبونا إسحاق، زي أبونا يوسف العفيف، زي الشهداء والقديسين والأبرار. أن أسيرهم أشوفهم عاشوا إزاي، ونظرتهم للدنيا كانت إيه؟ نظرتهم إن الدنيا دي زائلة وتافهة، ما تستاهلش الإنسان يبذل جهد في الأرض لا تعطي إلا شوك وحسد. تالت حاجة تساعدك إنك تعيش حكيم وتصير حكيم: تذكر الساعة التي تفارق فيها هذا العالم. تقف أمام مين؟ من يقف معك؟ لا يقف معك مسانديك، لا يقف معك أي شخص في الأرض، لا ملك ولا جبروت ولا سلطة ولا غنى. ما فيش حاجة تقف أمامك غير أعمالك تجري قدامك وتتفتح أعمالك قدام رب المجد. لا ينصفك إنسان في الأرض، الله لا ينتظر رأي الآخرين عنك، هو كاشف الأعماق، فاحص من الداخل، فاحص النفس من جوه، كاشف خفايا الظلام. أول ما أنت تتذكر اليوم اللي أنت تفارق فيه هذا العالم، افتكر دايما أنك لازم تتوب عن كل سقطة بلا رجعة. تتوب. بشوف ربنا لما كان بيتكلم عن أورشليم بيقول: اغسلي من الشر قلبك يا أورشليم لكي تخلصي، اغسلي من الشر قلبك يا أورشليم لكي تخلصي، حتى متى تبيت الأفكار الباطلة فيك. ذكر كده ربنا في سفر أرميا: اغسلي من الشر قلبك يا أورشليم. قل لنفسك كده: أنا زي أورشليم، مش أنا المدينة اللي بكى عليها المسيح وقال: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء، كم صوت أنا سمعته، كم رسالة وصلتني. اغسلي من الشر قلب، اغسلي الشر من قلبك يا أورشليم، اغسل قلبك، اغسل قلبك من جوه.

0: وقال ربنا فعلا الإنسان الحكيم يفكر في خطيته وقضيته وحده، يفكر أنه ينال المغفرة وحده، يفكر أنه يسمع مغفورة لك خطاياك، اغسل من الشر قلبك وما تبيتش أفكار فيك باطلة، كن حكيم لا في عيني نفسك إنما كن حكيم باقترابك من ربنا. اللي يقترب من ربنا ياخد منه الحكمة، اللي يقترب من ربنا ياخد منه الإرشاد، اللي يقترب من ربنا ياخد منه النصيحة، اللي يقترب من ربنا ربنا يحارب عنه. كن حكيما لا حكيما في عيني نفسك إنما كن حكيما باقترابك من ربنا الذي له كل مجد وكل إكرام إلى أبد الأبدين. أمين.
1: اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني. هكذا ينبغي أن تصلي يا نفسي حينما تزيد عليك الحروب حتى من أقرب الناس إليك، مثلما كان داود يحارب من أعدائه ومن ابنه أبشالوم، فترك للكنيسة هذا المزمور ذخيرة حية ضد سهام الشرير، فتردده كل يوم باكرا وظهرا.

وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع.

وأبارك اسمك إلى دهر الدهور. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. ما أعظم ملكوتك يا إله الملك، وما أعظم حنانك وعنايتك. نعم، إني أباركك في كل يوم وأسبح اسمك إلى دهر الدهور وإلى أبد الآبدين.

بصلوات أبينا المحبوب البابا المعظم الأنبا شنود الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل الأنبا سرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بشوي أن تقدم سيرة الرجل البار حبيب مخلصنا الصالح القديس العظيم الأنبا بشوي.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يطلعنا الكتاب المقدس اليوم بموضوعات مهمة في حياتنا الروحية. الموضوع الأول حياة التسليم وإلقاء الحمل على ربنا. الموضوع الثاني يمكن يكون محير شوية، وهو إن ربنا بيأمرنا بحمل نيره، وفي موضع تاني يأمرنا باختيار الباب الضيق. وعلشان نفهم النقطة دي تعالوا نتأمل السيرة دي، سيرة حياة الأنبا بشوي حبيب مخلصنا الصالح.

0: اتولد القديس الأنبا بشوي في قرية شنشة من أعمال حوض مصر من أبوين صالحين، كان ترتيبه السابع بين إخواته. ولما تنيح أبوه ربته والدته على التقوى والورع ومخافة الله. وفي يوم من الأيام ظهر ملاك لأم القديس في رؤيا وقال لها:
1: السلام ليكي، ربنا بيقولك اختاري واحد من ولادك يكون خادم عشان يحمل رسالة الله كل أيام حياته.
2: كل ولادي للرب، قدامك ولادي السبعة، اختار انت منه.
0: راح الملاك حاطت ايده على اصغر ولادها واضعفهم في الجسم وهو الصبي بشوي وقال:
1: هو ده الخادم الامين لربنا.
2: لكن يا سيد، انت اخترت واحد صغير وضعيف، اختار واحد من ولادي الكبار الاقوياء اللي يقدروا يقدموا الخدمة لربنا من غير تعب.
1: خدمة الله مش بقوة الجسد، لكن بقوة الروح وصفاء القلب، لأن قوة الرب في الضعف تكمل.
0: وغاب الملاك عنها، ومن ساعتها الأم القديسة بتربي ابنها وتحضره لإتمام الخدمة العظيمة في كرمة الرب.
3: نفسي أكلمك في حاجة يا أمي.
2: قول يا حبيبي يا ابني.
3: أنا نويت أتجه للبرية، عندي اشتياق أدخل للعمق وأكرس كل حياتي لمجد المسيح. أنا عايز أترهبن يا أمي.
2: يا حبيبي، من صغرك ومشيئة ربنا في حياتك إنك تكون لي روح، الرب يقويك ويثبتك في نعمته أكتر.
0: فرح بشوي لما أمه وافقت وخد بعضه وجري على برية شهيد، وقابل هناك الأنبا بموة الراجل العظيم.
3: سلام يا أبي.
4: سلام ونعمة يا ابني، الرب يباركك، على وشك نعمة وعزم يفرح، الرب يسندك ويساعدك يا ابني. أعرفك بأخوك أبونا يحنس القصير.
5: أهلا يا بشوي.
3: أهلا يا أبونا.
4: روح يا ابني، روح مع أخوك أبونا يحنس لغاية ما نشوف الرب حيرتب إيه.

بشوقي تعال يا ابني، بقالك هنا فترة طويلة اتعلمت فيها كتير، وبتواضع قلبك وانكسارك اتدربت بنجاح على حياة الرهبنة.

0: مشيئة ربنا قريب تلبس الإسكيم المقدس.
1: شكرا يا أبانا.
0: اسمع يا بشوي، انت يا ابني فجر جديد في البرية، شمس نور في السماء،
2: وعلشان كده سماه القديس الأنبا بموة الأب المشرق بشوي. استمر الأنبا بشوي في جهاده وقرر انه يعتكف في خلوة، وفضل معتكف 3 سنين. كان وشه بينور من وجوده في حضرة ربنا، وكان القديس الأنبا بشوي مواظب على الصلاة لدرجة انه عمل وتد في أعلى المغارة، ربط فيه حبل وربط بيه شعر راسه علشان لو غلبه النعاس وراسه تقلت يشدها الحبل فيستمر في الصلاة.

0: بعد كده خرج القديس لمعلمه اللي كانت الشيخوخة ابتدت تتعبه.
1: لا جمعتكم يا ولادي النهاردة عشان أنا خلاص أيام غربتي على الأرض خلصت. أنا من ساعة ما دخلت البرية وأنا بدقق في كل شيء. اضبط نفسك ولسانك واشتغل واشكر ربنا على صحتك وشبابك بالشغل والعرق. جاهد كل الأيام لأن الوقت قصير. ما تخليش عمرك يجري من غير ما تحقق حاجة. أنا حاسس رغم أياني على الأرض إني رايح وأنا لسه موازيني لفوق. حاسس إني ما عملتش كفاية لمرضاة رب المجد. الرب يبارك حياتكم وخدمتكم باسم الفادي اللي دعاكم.

0: وتنيح بسلام القديس الأنبا بموة بعد ما قدم للبرية وللكنيسة منارات تنور للناس وتهديهم.
1: يا حبيبي بشوي، السلام ليك، أنا معاك وشايف تعبك وجهادك، عشان كده كل اللي حيطلب باسمك حسدد له احتياجاته.
2: يا رب انت اللي تعبت وتهنت واتصلبت على الصليب ومت وقمت لخلاصنا.
1: سلامي معاك دايما، وفي حضني هيكون سكنك.

0: يا ابونا يحنس، حاسس اني مش لاقي نفسي وانا في وسط الناس، حاسس ان روحي دايما عطشانه لمحضر ربنا.
1: انا كمان ملاحظ يا ابونا بشوي ان بقالك فتره بتفضل الوحده.
0: لما اكون لوحدي بسمع صوت الله وبشوف مشيئته بوضوح.
1: خلاص تعال صلي لنا يا ابونا بشوي واطلب ارشاد الرب وتدبيره.
0: ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، انت عارف ان انا مقدرش اعرف ايه هو الصالح يا رب. اسألك يا ربي انك تدبرنا في الامر ده، ما تسيبناش لمشورة انفسنا، وكن عوني لينا بحسب ارادتك المقدسة وزي ما يوافق مشيئتك، لانك انت وحدك غايتنا وسعادتنا، لان لك الملك والمجد الى الابد امين. لان لك
2: اخرج لمكان تاني في البرية عشان تكون منارة تانية، وخلي الانبا يحنس موجود هنا.
1: خلاص يا ابونا بشوي، الرب اختار اللي فيه الخير للكنيسة واللي فيه الخير لحياتك.
3: وخرج الانبا بشوي لمغارة تانية اللي هي مكان ديره الحالي، وفاتت سنين وكان الابوين بيسمروا وسمرهم ملا البرية كلها.
4: افرح يا حبيبي بشوي.
0: المجد ليك يا رب الكون، قدوس قدوس قدوس يا رب الجنود.
4: انا حامل الجبل اللي انت فيه باولاد ليك وتلميذ ورهبان.
0: يا ربي البرية رغم انها قاسية، لكن انت بتخلي في القفر انهار مش ممكن يكملوا جهدهم من غير مساعدتك ونعمك.
4: الحق أقول لك، لو المحبة سادت بينهم وحفظوا الوصايا هعولهم وخلصهم ونجيهم من كل شر. السلام ليك يا حبيبي بشوي.
0: إيه اللي أنا شايفه ده؟
2: إحنا الملائكة المكلفين بحماية رهبان البرية حسب وعد الرب ليك.
0: يا يسوع يا إلهي يا حنان، وعدك ثابت ما بيتغيرش، أمانتك تعلى وتعلى لغاية السماء، وفي شموخ الجبال برك وإحسانك على الكل. أشكرك يا ملك الملوك، أشكرك يا يسوع.
3: وبدأت بركات القديس تزيد وتظهر مواهبه الروحية في شكل بخور يصعد ذبيحة شكر لعرش ربنا، لكن الشيطان بدأ يحاربه بعنف.
5: كبرت قوي يا بشوي، لازم اكسرك واكسر كل اللي زيك. اللي زيك دول نور للناس ونار ليا، لكن اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ايوه، سحر المال والمجد الباطل. ايوه المجد الباطل.
3: وظهر الشيطان في صورة ملاك وراح لراجل غني في المدينة.
5: يا سلام على كرمك وجودك، ده انت مفيش حد قصدك مساعدتوش. ليه ما تروحش البرية وتقدم عطاياك وهباتك للرهبان، وهو بالمرة تقابل الراجل البركة اللي هناك؟
6: واسمه ايه الراجل ده؟
5: اسمه الأم بشوي. يلا حمل جمالك وروح بهداياك وذهبك وحطها تحت رجلي.
6: عندك حق، فرصة زي دي مش ممكن الواحد يفوتها.
5: يلا يلا روح أوام بسرعة.

0: انت يا راجل فين الراجل البركه اللي اسمه الانبا شوي؟
1: وانت عايز منه ايه يا ابني؟
0: عايز اديله كل الذهب والهدايا اللي معايا عشانه وعشان الرهبان اللي معاه.
1: انا بشوي مفيش مكان للذهب في بريتنا، مفيش مكان للكنوز الفانيه اللي بياكلها الصدى. الرهبان يا ابني اغنياء قوي بصلاتهم وعلاقتهم مع الله، علشان كده مش ممكن ياخدوا حاجه الا من شغل ايديهم. روح ارجع بالسلامه يا ابني، ووزع الذهب على اخوه يسوع، وربنا حيباركك ويبارك اهل بيتك.
2: وبعدين بقى فيك يا بشوي، الظاهر اني مش هقدر عليك، وايه العمل؟ ايوه انتقم منه في واحد من ولاده.

0: أغاب يا أمانة.
1: أغاب يا ابني، مالك؟
0: مش قادر يا أمانة، عدو الخير شدد علي الحرب بشكل قاسي ومخيف.
1: ربنا يباركك ويقويك، ده دليل إنك بتجاهد وتتقوى بربنا، عشان كده الشيطان بيحاربك لأنك ضد مملكته. روح يا ابني صلي واطلب حماية ربنا.
0: اذكرني في صلاتك يا أبانة.
1: يا رب ابنك اللي اختارك ثبته وقويه، سلسل الشيطان عنه يا رب، بقوة اسمك انتهر الشيطان من حواليه.
2: وبعدين في كلامك ده؟
1: ابعد يا شطار عن النبت الصغير، ابعد عنه باسم الثالوث المقدس.
2: لا، حصلت عليه روح ضعف وألم، روح ضعف وألم.
0: سامحني يا أبانة، ألم فظيع في كل حتة بجسمي.

0: قادر استحمل.
1: ايه ده؟ يا ربي واله يسوع المسيح، حط ايدك على ابنك يا ربي واله يسوع المسيح. انت بتدينا الغلبه على الشيطان وعلى كل قوات العدو يا ربي، معاك وفي صليبك وفي دمك الزكي بندوس على الشياطين، وباسمك اعمالهم كلها بطله، باسمك اعمالهم كلها بطله.
2: يا ويلي يا ويلي، انا هخرج بالجبل، هخرج بالجبل، هخرج بالبريه كلها، هخرج.

0: يا ابني انت كويس دلوقتي؟
1: نشكر ربنا يا ابينا.
0: روح دلوقتي قليتك واستريح، اطمن. الشيطان ملوش صالح بيك، اتقوى وتعذب حبيبك ومخلصك يسوع المسيح.

وعاش الرهبان التلاميذ بيكبروا في القامة والنعمة، وكان الأنبا بشوي معلمهم وأبوهم. كانوا بيشتغلوا زي معلمهم ويبيعوا شغلهم ويأكلوا منه.

0: بنعمة ربنا هروح ابيع السبتة اللي اشتغلتها. صلي لي يا أبانا.
1: ربنا معاك يا ابونا اسحاق.
2: انت يا بتاع السبتة، انت يا راجل.
0: ايوة يا ست.
2: اطلع لي هنا.
0: امرك يا ست. ادي كل اللي معايا، اختار اللي انت عاوزاه.
2: انا اخترتك انت وعاوزاك انت. انت شاب فالح.
0: انا
2: ليه تضيع عمرك في الصحراء؟ تعالى.
0: انا
2: تعالى.

0: وفي يوم خرج جماعة من الآباء الرهبان علشان يبيعوا شغلهم، ومروا جنب البيت فنده عليهم إسحاق.
1: يا أبونا، أنتم من البرية؟
2: أيوة، أي خدمة؟
1: تعرفوا الأنبا بشوي؟
2: طبعا، ده أبونا ورعينا.
1: طب أرجوكم لما ترجعوا قولوا له يصلي عشان إسحاق، صلي له علشان يخرج من تجربته.
3: إسحاق ده خرج من شهور ومحدش يعرف راح فين. أنت تعرفه؟
1: كنت أعرفه، لكن دلوقتي مش قادر أعرفه.
4: اسمعوا، أنا سمعت بوداني كل حاجة. لو بشوي بتاعكم ده جه هنا أنا هحرقه وهحرق البرية كلها، فاهمين؟ هحرقه وهحرق البرية كلها، هخلي النار تعلى وتوصل للسماء وخلي السماء تترحم عليكم، فاهمين؟ هحرقه وهحرق البرية كلها.
5: هحرقه وهحرق البرية كلها، هحرق البرية كلها.
0: ولما وصل الرهبان للبرية كان الشيطان نساهم اللي شافوه وسمعوه.
6: الحمد لله على السلامة يا أولاد، محدش قابلكم وقال لكم على حاجة بخصوصي؟
2: لا يا أبانا.
6: يعني إسحاق ما طلبش منكم إن أصلي له عشان يخرج من تجربته؟
3: حللنا يا أبانا، فعلا هو ده اللي حصل، لكن مش عارفين إزاي نسينا.
6: مملكة الشيطان واحدة يا أولاد، كلها بهدف واحد، إنها تعمي الناس عن الحق الإلهي.

0: وعشان كده الشيطان نساكم تقولوا لي اصلي لاخوكم. ربنا يرحمنا من الست دي وسحرها. باسم الثالوث القدوس، الاب والابن والروح القدس، الاله الواحد امين. باسم الثالوث القدوس، الاب والابن والروح القدس، الاله الواحد امين. باسم الثالوث القدوس، الاب والابن والروح القدس، الاله الواحد امين.
1: يا ابانا، اول مره اشوفك خايف من حاجه.
0: الخوف ملوش مكان بيننا يا اولاد، لكن محدش يقدر يغلب الشيطان غير بقوه الله. الست دي ساحرة، شدت المسكين للخطية، وقبلها ساحرات كتير وقعوا شمشون وداود وسليمان. مين أكون أنا الضعيف المسكين عشان أقف قدامها غير بقوة الله اللي بندوس بيها على كل سلطان؟ يا رب، باسم الثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. سلام سلام يا ملك السلام، قرر لنا سلامك ومنحنا سلامك.
2: وفضل القديس يصلي ويصوم لابنه لغاية ما السما فرحت برجوع اسحاق للبرية تاني.
1: أنا رجعت يا أبانا، رجعت بفضل صلواتك وسهرك على رعاية ولادك.
0: الفضل ربنا يا ابني، روح على قليتك صلي وصوم، ده فدينا أمين وعادل وبيغفر لنا كل خطايانا. روح يا ابني الرب معك.

0: وفضل القديس العظيم الأنبا بشوي عينه على أولاده، وكان دايما بيطمن أن الكل مستريح، وكان بيحس بيهم حتى لو كانوا بعيد عنه. مرة كان في اتنين من الرهبان اتلمزوا على ايديه وبعتهم دير بعيد، وفي يوم اتهمهم راجل عجوز كان عليه روح شيطان بأنهم سرقوه، فطردهم رئيس الدير وعرف الأنبا بشوي الحكاية دي بالروح، فسافر بنفسه وقابل رئيس الدير.
1: ايه اخبار ولادي الاتنين اللي عندك يا ابانا؟
2: الحقيقة يا ابانا
1: مش دايما بتبقى ظاهرة. مين اللي اتهمهم بالتهمة دي؟
2: حللني يا ابانا، انت عرفت ازاي؟
1: ولادي احس بيهم حتى لو فصلتنا جبال وانهار.
0: فحكى رئيس الدير للأنبا بشوي حكاية الرجل العجوز، فطلب مقابلة الرجل ده قدام رئيس الدير.
3: مش انت اللي بعتلنا الحرامية دول؟ ايه جاي تدافع عنهم كمان؟
1: قولي بس عملوا لك ايه؟
3: سرقوني وشطبوا بيتي كله.
1: قول اضلوني.
3: لا هي دي الحقيقة
1: يا راجل. قول جربوني.
3: لا سرقوني.
1: قول جربوني.
3: لا سرقوني.
1: باسم الثالوث المقدس قول جربوني.
3: لا لا جربوني.
1: اخرج يا عدو الخير في الحال، اخرج ما ترجعش المكان الطاهر ده تاني.
4: اشكرك يا ابانا، عشت سنين طويلة في السلاسل دي.
1: الحمد لله على السلامة. روح خد حاجتك من ورا النخلة اللي في اخر الجنيه.
4: مين اللي سرقها يا ابانا؟
1: ربنا يسامحه بقى ويسامحنا كلنا ويرحمنا من الظن السيء في بعض. بصلوات ابانا رئيس الدير.
2: وصلواتك يا ابانا. حللني، انا هطلب من امين الخدمة يرجع ولادك الرهبان للدير حالا.

0: وفضل الأنبا بشوي يتملي يوم بعد يوم بالروح القدس. مرة وهو قاعد قدام قليته:
1: أنا جاي من سفر بعيد قوي يا أبانا.
2: اتفضل يا ابني، اتفضل اقعد، أنا هجيب لك مية أغسل لك بيها رجليك من تراب الطريق.

0: لحبيبي بشوي.
1: المجد ليك يا رب، المجد ليك يا رب.
0: هرعاك دايما انت واولادك في البرية زي ما وعدت. السلام ليك يا بشوي، السلام ليك يا بشوي.
2: في ايه يا ابانا؟
3: خد يا توماس اشرب من المية دي.
2: يعني بدل ما يقول لي اشرب من القلة يقول لي اشرب من المية اللي هو شرب منها؟
3: توماس اشرب يا ابني من المية دي.
2: طب انا مش عايز اشرب دلوقتي.
3: اشرب يا توماس ولا اقول لك؟ خلاص.
2: ايه ده؟ ايه ده يا ابانا؟ بتشط فضي.
4: وحكى القديس للراهب توماس حكاية المية اللي في الطشت، وإن الملايكة جت رفعت المية المقدسة دي من على الأرض.
2: حللني يا أبانا، أنا ما كنتش أعرف.
5: أبونا آدم يا ابني سقط من الفردوس عشان خالف وعاند.
2: أرجوك يا أبانا، أرجوك، نفسي أمتع بصيرتي الروحية بالظهور العظيم ده وباقي الإخوة كلهم كمان، مشتاقين للحظة دي.
4: فطلب الأنبا بشوي من الرب إنه يظهر للرهبان علشان يثبت إيمانهم ويشددوا ويملأ قلوبهم بالرجاء والثقة.
0: عشان تتشدد دايما أنت وأولادك استنوني على الجبل، وأنا هكون معاكم وأخلي الكل يشوفني.
4: ولما قال الأنبا بشوي لولاده فرحوا فرح عظيم. وصعد الرهبان من أول ضوء لأعلى الجبل، وكان الأنبا بشوي آخر واحد فيهم لأنه كان كبير ما يستحملش مشقة الصعود بسرعة زيهم. في الطريق كان قاعد راجل عجوز.
6: ايه يا والدي، انت رايح فين وجاي منين وايه اللي مقعدك كده؟
7: انا تعبان من كتر المشي، والمفروض اني كمان اطلع الجبل ده.
6: طب تعالى اشيلك ونطلع الجبل مع بعض.
7: مش ممكن ومش هتقدر، انت راجل كبير، ده شبان كتير مروا عليا من هنا ومحدش حتى فكر يقفلي.
6: سامحهم يا والدي، تعال الرب يعيني ويعينك، ومشيئة الرب حنوصل.
4: وفي الطريق كان الأنبا بشوي حاسس ان حمل الراجل حمل خفيف، خفيف قوي، ولما قربوا يوصلوا ابتدى الحمل يزيد عليه، فأدرك بالروح إنه شايل المسيح رب المجد.

0: مليارة، ازاي والارض كلها بتترج من جلالك والسماء كلها عرشك يشيلك خاطي ضعيف زي
1: يا بشوي؟ لانك اخترت النصيب الصالح هباركك كل ايام حياتك، وعشان شلتني جسدك مش هيشوف فساد، جسدك مش هيشوف فساد.
2: ولما حكى الأنبا بشوي لتلاميذه حزنه حزن شديد، لأن ما حدش فيهم فكر يقف يساعد الراجل ده، لأن الكل كان مستعجل على طلوع الجبل. وبعد كده بفترة زار الأنبا يحنس الأنبا بشوي

0: يا أمانة، الظاهر إن مشيئة ربنا إن رهبانه تغادر البرية، لأنه اشتدت هجمات البربر على آليات الرهبان. أنا شايف إن الأفضل لنا إننا نغادر المكان ده بدل ما نقعد ونكون سبب خطيئة وهلاك لجماعة البربر دي.
1: قصدك إيه يعني يا أبانا؟
0: قصدي إن مفيش داعي نقعد في المكان ده، وهو البرية واسعة، نقدر نعبد الرب في أي مكان بعيد عن الشر.

0: وترك الأنبا بشوي البرية وراح لمنطقة تانية في صعيد مصر اسمها أنصنة، اللي هي قرية الشيخ عبادة في ملوي. هناك قابل الأنبا بشوي الأنبا بولا الطموهي وتلميذه.
1: سلام يا أبانا.
2: سلام يا أبانا. أنت ليه ما دخلتش ابننا بيفامون معك؟
1: يا أبانا، أنا قلت إنه صغير في السن قوي.
2: يا أبانا، ده اللي مثل هؤلاء ملكوت السماوات، ده خلاص ناس كتير قوي حيكون على أيدين الولد ده، لأن ربنا معاه ومسيج على حياته. تعال يا بيفامون.
3: أغاب يا أبانا.
2: أغاب يا ابني، ربنا يبارك حياتك ويقدرنا نرعاك أنت وكل اللي زيك. دول يا أبانا الجيل اللي جاي، ربنا يقدرنا زي ما إسكيم الرهبنة وحزامها بيسيج على وسطهم، تكون أفكارنا وصلاتنا ورعاية رب المجد ليهم مسيجة على أرواحهم وأفكارهم.
1: معاك حق يا أبانا.
0: وفضل القديس يجتهد جهاد عظيم علشان الكنيسة وخلاص الشعب لغاية ما كمل 97 سنة.
2: يا أنبا بولا، أنا خلاص قربت انطلق واخرج من الجسد المحدود ده وقابل حبيبي ومخلصي يسوع المسيح، وتتمتع روحي بالتسبيح حوالين عرش النعمة. الرب يكون معاكم يبارك حياتكم لمجد الكنيسة وخلاص النفوس. الرب معاكم يا ولادي.

وتنيح الأنبا بشوي بسلام في 8 أبيب 133 للشهداء. ومن شدة ارتباط الأنبا بولا الطموهي بالأنبا بشوي، وعد ربنا إن أجسادهم ما تفارقش بعض أبدا. وبعد نياحة الأنبا بشوي دفن بإكرام في حصن منية صقر، وبعد 3 شهور تنيح الأنبا بولا الطموهي ووضع جسده بجوار جسد الأنبا بشوي في دير البرشة بمعرفة الأنبا أثاناسيوس أسقف أنصنة. وفي اليوم 4 من شهر كيهك عام 558 للشهداء تباركت برية شهيد بعودة الجسدين المباركين.

قصة الأنبا بشوي ما حكيناهاش علشان شيله للمسيح لما ظهر له، بس ده كان شايل المسيح في قلبه وفي عقله طول حياته، وحمل نير الرهبنة وتمسك برب المجد كل سنين عمره، سهر على خلاص ولاد الكنيسة لغاية ما وصل بيهم بر الأمان، شال النير الهين والحمل الخفيف، الحمل الكسبان، علشان كده بركة حياته لسه عايشة في وسطنا، وبيتمجد الرب دايما بمعجزات كتيرة يقف العقل الترابي قدامها مندهش. بركاته تكون معانا ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.

هو مزمور المعونة الإلهية، وهو أيضا من مزامير المصاعد التي كان بني إسرائيل يرتلونها عند صعودهم إلى أورشليم في الأعياد، وكانوا يكتبونه على أبواب بيوتهم ويقولونه عند خروجهم لكي يرجعوا سالمين. وتصلي الكنيسة هذا المزمور في غروب كل يوم لكي تذكرنا بالمعونة الإلهية في نهاية يومنا.

باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر الأعمال الإصحاح 13 من أول الآية الأولى: وكان في أنطاكيا في الكنيسة هناك أنبياء ومعلمون، برنابا وسمعان الذي يدعى نيجر، ولوكيوس القيرواني، ومناين الذي تربى مع هيرودس رئيس الربع، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال الروح القدس: افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الأيادي ثم أطلقوهما. فهذان إذ أرسل من الروح القدس انحدر إلى سالوكية، ومن هناك سافر في البحر إلى قبرص. ولما صار في سلاميس نادي بكلمة الله في مجامع اليهود، وكان معهما يوحنا خادما. ولما اجتاز الجزيرة إلى بافوس، وجد رجلا ساحرا نبيا كذابا يهوديا اسمه بار يشوع، كان مع الوالي سرجيوس بولس، وهو رجل فهيم. فهذا دعا برنابا وشاول والتمس أن يسمع كلمة الله. فقاومهما عليم الساحر، لأن هكذا يترجم اسمه، طالبا أن يفسد الوالي عن الإيمان. وأما شاول الذي هو بولس أيضا فامتلأ من الروح القدس، وشخص إليه وقال: أيها الممتلئ كل غش وكل خبث، يا ابن إبليس، يا عدو كل بر، ألا تزال تفسد سبل الله المستقيمة؟ فالآن هوذا يد الرب عليك فتكون أعمى لا تبصر الشمس إلى حين. ففي الحال سقط عليه ضباب وظلمة، فجعل يدور ملتمسا من يقوده بيده. فالوالي حينئذ لما رأى ما جرى آمن مندهشا من تعليم الرب. ثم أقلع من بافوس بولس ومن معه. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. نستكمل أحبائي رحلتنا مع الأباء الرسل. النهاردة نبتدي مرحلة جديدة في تاريخ الكنيسة. أفكركم مرحلتين اتكلمنا فيهم قبل كده، والنهاردة المرحلة الثالثة. المرحلة الأولى شفنا الكنيسة

في أورشليم أو الكنيسة في اليهودية أو ميلاد الكنيسة، وده كان واخد من الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 7 اللي انتهى باستشهاد القديس استفانوس. بعد كده المرحلة الثانية هي مرحلة انتقال ما بين كنيسة اليهود وكنيسة الأمم، ديت واخدة من الإصحاح 8 لغاية الإصحاح 12 بدء الاتجاه للأمم. لغاية الإصحاح 7 كانت كل الكنيسة في اليهود. من أول الإصحاح 8 زي ما شفنا بدينا نكرز لناس، الناس دول قد يكون يهود في أرض أممية أو يونانيين دخلاء على الديانة اليهودية، أو آخر مرحلة وصلنا لها إن ناس يونانيين لسه ما قبلوش الإيمان باليهودية لكن ليهم ميول للتواجد في مجامع اليهود وسماع التعليم بتاعة الديانة اليهودية، سميناهم يونانيين أتقياء. دي كانت المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة اللي هنبتديها النهاردة دي واخدة من الإصحاح 13 لغاية الإصحاح 28، وهي الانتقال إلى أقصى الأرض، المرحلة الثالثة والأخيرة في سفر الأعمال. ممكن نقسم أيضا المرحلة بتاعت النهاردة بداية مرحلة جديدة بس بشكل تاني. الشكل التاني إن احنا نعتبر الإصحاح من 1 لغاية 12 كله بيكلم عن خدمة القديس بطرس، وانتهى المرة اللي فاتت إن القديس بطرس زي ما شوفنا طلع من السجن وراح أخبرهم في بيت يوحنا الملقب مرقس وقال لهم اخبروا يعقوب والإخوة، ثم خرج لموضع آخر. ما عرفناش بعد كده القديس بطرس راح فين، وانقطعت الأخبار عن القديس بطرس، مش هنسمع عنه بس غير في المجمع اللي هيعقد في أورشليم في سفر الأعمال إصحاح 15. فممكن نعتبر الإصحاحات من 1 لغاية 12 بتتكلم عن خدمة القديس بطرس. النهاردة من أول الإصحاح 13 هنبتدي مرحلة جديدة هي خدمة القديس بولس. فمن الإصحاح 13 لغاية آخر سفر الأعمال كلها بتدور حوالين بولس الرسول. ومن هنا بقى الإصحاح 13 له أهمية. نمرة 1 انتقال من خدمة بطرس لخدمة بولس، انتقال من كنيسة اليهود لكنيسة الأمم. وممكن أيضا ننظر للإصحاح 13 أنه له أهمية في 3 نواحي. هنبتدي نسمع عن المواهب في الكنيسة. إحنا في رسائل بولس عرفنا أن الروح القدس بيدي مواهب، هنبتدي نشوف المواهب ديت فعليا إزاي في الكنيسة وإزاي كانت بتمارس. هنسمع عن موهبة الأنبياء وموهبة المعلمين. القيمة الثانية اللي في الإصحاح 13 أنه أول طقس رسامة ليه؟ يعني أقدر أسميها الأسقفة أو رؤساء الأسقفة، لأنه ما ننساش أن احنا شفنا قبل كده طقس رسامة في رسامة مين؟ سفر الأعمال الإصحاح 7. صباح الخير. لا، متياس ما ترسمش، متياس عمل ورعة لكن حد ترسم حطوا عليه الإيد، السبع شمام، برافو، اللي من ضمنهم السبع شمامس. فتكنت أول طقس رسامة في سفر الأعمال، لكن دي كانت رسامة شمامس. النهاردة بقى رسامة، يعني أقدر أقول أسقف أو رئيس أسقفة بقى، لأن هنشوف النهاردة في اتنين هيترسموا كبار قوي، برنابة ومين؟ وشاول. احنا الصبح كان عندنا كام، 15 ولا 17 كاهن اترسموا النهاردة؟ 16. فده أول طقس رسامة. وعلى فكرة العدد بتاع النهاردة أكبر عدد، يعني أول أكبر عدد يجي في عهد البابا شنودة أنه يبقوا 16 كده. هو 16 رقم قياسي يعني ما اترسموش قبل كده. فالمهم ده أول طقس رسامة في الإصحاح 13. أيضا الإصحاح 13 له أهمية أخرى، أن دي أول رحلة كرازية تطلع فيها الكنيسة عشان تكرز للإيه؟ للأم. فمن هنا بقى الإصحاح 13 إصحاح مميز قوي في سفر الإيه؟ الأعمال. بداية ظهور المواهب في الكنيسة هنسمع عنها، أول طقس رسامة للأسقفة أو للكهنوت إن استثنينا رسامة الشمامسة. نمرة 3 أول رحلة كرازية هنسمع عنها في الكنيسة في الإصحاح 13. ندخل لتفاصيل الإصحاح. يقول في الآية الأولى وكان في أنطاكيا في الكنيسة هناك أنبياء. وكان في أنطاكيا في الكنيسة هناك أنبياء. الأنبياء دول غير أنبياء العهد القديم، غير أشعياء وأرميا ويونان، دول أنبياء بتوع العهد الجديد. شفنا منهم واحد قبل كده، مين فاكر؟ شفنا واحد في سفر الأعمال نبي، واحد اسمه أغابوس. إيه الأنبياء بتوع العهد الجديد دول؟ أنبياء العهد القديم اللي كانوا بيتنبأوا عن مجيء المسيح، قال عنهم القديس بطرس في رسالته الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء. دول بتوع العهد القديم.
ايه الخلاص ده كانوا بيبحثوا في ايه؟ باحثين اي وقت، وما الوقت؟ اي وقت يعني.

من الفطر، ما الوقت الحال اللي هتبقى فيه الفطرة ديت الذي يدل عليه روح المسيح الذي فيهم، الروح القدس اللي كان بيتنبأ على لسانهم، السبق فشهدا لآلام المسيح والأمجاد التي بعده. يبقى أنبياء العهد القديم كانوا بيتنبأوا عن آلام المسيح والأمجاد اللي بعده. طيب هنا بقى القديس لوقا في كنيسة أنطاكيا يقول وكان في أنطاكيا في الكنيسة هناك أنبياء. يقصد ايه بالأنبياء ديت؟ الأنبياء ديت موهبة من مواهب الروح القدس إداها للكنيسة الأولى، وكانت تعتبر في الأهمية تاني موهبة. أول موهبة الرسل، أعطى تكلم عنها بولس في كورنثوس وتكلم عنها بولس في أفسس، أعطى البعض أن يكونوا رسلا. هذه أول موهبة وأكبر موهبة في الكنيسة، الرسل. الموهبة اللي تليها مباشرة والبعض أنبياء. يبقى دي حاجة الروح القدس بيديها للإيه؟ للكنيسة. فدي كانت تاني موهبة بعد موهبة الرسولية. إيه عمل الأنبياء دول؟ كان في العصور الأولى في كنائس كتيرة راحوا الرسل يكرزوا فيها وما سابوش كتاب مكتوب. يعني أندراوس راح كرز، ما سمعناش أن أندراوس كتب رسالة أو إنجيل. توما كرز، ما سمعناش أن توما كتب رسالة أو إنجيل. حتى اللي كتب يعني ماري مرقس مثلا كتب الإنجيل بتاعه في اسكندرية، يمكن ما قدرش أجزم دلوقتي بالضبط بالتاريخ عشان يبقى دقيق، بس بالتأكيد بعد نهاية القرن الأول، لولا بدأ الإنجيل بتاع ماري مرقس ينتشر. يعني حتى الرسل اللي كتبوا أناجيل كانت موجودة فين؟ في الكنائس. اللي كتب إنجيل الكنيسة فضل الكنيسة في كنيسة. طيب سؤال بقى، الكنيسة اللي قاعدة في الهند مثلا على سبيل المثال، راح توما كرز لهم ومشي. طب توما ما كتب لهمش إنجيل، ولسه الأناجيل اللي اتكتبت ما كانتش انتشرت في العالم كله، ده في القرن الأول للكنيسة. طب المؤمنين لما يجتمعوا في الهند، طب احنا دلوقتي لما بنجتمع بنمسك الإنجيل ونقرأ، طب ما عندهمش إنجيل مكتوب. هنا بقى ده كان التنبؤ. كان الروح القدس يدي للبعض موهبة اسمها موهبة التنبؤ. مش يتنبأ يعني يقول مستقبل، ممكن يقول حاجة تخص المستقبل زي أغابوس، لكن كان أساسا موهبة التنبؤ، يقف الروح القدس يتكلم على لسانه بكلمات الوحي، الكلمات اللي بعد كده دونت في الايه؟ في الكتاب المقدس. يعني يقف مثلا واحد من الأنبياء دول ويقول لهم مثلا ان المسيح دخل الى مدينة تسمى نايين، واذا شاب وحيد لامه يحمل، فوقف يسوع ولمس النعش. واحد يقف يقول الكلام دوت اللي بعد كده كتبه معلمنا القديس لوقا في ايه؟ في الانجيل بتاعه. لكن النبي اللي وقف دوت قال الكلام دوت بوحي من الروح القدس، فبينبئ، كلمة يتنبأ بقى ينبئ عن امور تخص ربنا. فدول كانوا يعتبروا كأنهم انجيل ايه؟ متنقل. النبي بقى ينزل في كنيسة يحل عليه الروح القدس، الروح القدس يروح متكلم على لسانه يقول حتة مثلا اللي هي اتكتبت مثلا في الموعظة على الجبل، يقول حتة مثلا من إنجيل متى، لسه الأنجيل ما كانتش اتكتبت. فاهمين الفكرة الأنبياء دول؟ نعم. يتكلم عن معجزات من عملها المسيح أو تعاليم قالها المسيح. فديت كانت موهبة موجودة في الكنيسة اسمها موهبة التنبؤ. فالأنبياء دول كانوا يتنقلوا من مدينة لمدينة يلفوا، وفي كل مدينة يقعد روح قدس يحل عليه، روح قايل كأنه شماز دلوقتي واقف يقرأ إيه؟ يقرأ حتة من البولس، بس هو بقى مش بيقرأ، لكن روح قدس بإيه؟ بيتكلم على لسانه. فيبقى ده إنجيل للكنيسة دي. بعد كده يقعد في الكنيسة بالكثير يوم أو يومين ويروح سايبها ويروح لكنيسة تاني، الروح القدس يحل عليه، روح قايل جزء تاني من حياة المسيح أو جزء تاني من تعليم المسيح، وبعد كده يسيبها ويروح كنيسة تالتة. فكأنهم إنجيل بس إيه؟ حي متنقل. دي كانت موهبة موجودة في الكنيسة الأولى اسمها موهبة الإيه؟ الأنبياء. عشان كده بقول لكم دي الروح القدس اعتبرها تاني موهبة في الأهمية بعد موهبة الإيه؟ الرسولية. علشان كده قال معلمنا القديس بولس في رسالة أفسس، قال مبنيين على أساس الرسل والأنبياء. الأنبياء مش أنبياء العهد القديم، لا، ده بيكلم الكنيسة. الأنبياء دول اللي هم الأنبياء اللي كانوا موجودين في الكنيسة، اللي كان الروح القدس يتكلم برسائل للكنائس ديت على لسانه. فكان في من الطغمة ديت، من الموهبة ديت، ناس موجودين فين؟ في أنطاكيا. وكان في أنطاكيا في الكنيسة هناك أنبياء. طيب بعد نهاية العصر الرسولي،

بعد ما أبائنا الرسل كلهم استشهدوا وتنيح القديس يوحنا، بقى في رسل تاني؟ جالنا رسول تاني قال أنا من رسل المسيح واحد جديد يعني بدل ال 12؟ لا مفيش، فوقفت موهبة الرسولية. طب سؤال، بعد نهاية القرن الأول موهبة الأنبياء ظلت موجودة ولا وقفت هي كمان؟ يبقى أنتم ما فهمتوش كلامي. إحنا قلنا النبي ده بيعمل إيه؟ يعني إيه بيتنبأ؟ طيب النهاردة الإنجيل كتب ولا ما كتبش؟ يبقى محتاجين واحد يقف يقول لنا حتة من حياة المسيح بالنبوة. ما خلاص، ما اللي الوحي عايز يوصله لنا إيه؟ خلاص اتكتب. فبقى بنهاية العصر الرسول الأول انتهت موهبة الرسولية وانتهت موهبة الأنبياء. ممكن بقى واحد يديس كده طقي، ممكن واحد يديس طقي ربنا يديله جانب آخر في النبوة وهو التنبؤ بالمستقبل، ده موضوع تاني، لكن مش ده موضوع الأنبياء اللي بيتكلم عنهم سفر الأعمال. زي مثلا بابا كيرلس مثلا كان ربنا ممكن يعلمه بحاجة هتحصل، ده موضوع تاني. لكن كلمة أنبياء هنا مش بيتنبأ عن المستقبل، قلنا أنبياء يعني بياخد رسالة من الله للكنيسة ديت بدل الإنجيل اللي كان لسه ما إيه ما كتبش. تستعجليش على رزقك. كان في أنطاكيا في الكنيسة هناك أنبياء، أدي الموهبة الأولى. طب كان في إيه تاني؟ كان في الكنيسة في أنطاكيا في الكنيسة هناك أنبياء ومعلمون. في موهبة تاني اسمها موهبة الإيه؟ المعلمون. برضو اتكلم عنها بولس في أفسس، قال أعطى البعض أن يكونوا رسلا والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض معلمين ورعاة. ده في أفسس. يبقى من ضمن المواهب اللي ادها الروح القدس زي ادى موهبة الرسولية وادى موهبة الأنبياء، ادى موهبة تانية اسمها موهبة الايه؟ المعلمون. التبشير الأول، بعد كده سندات بنتكلم على أنطاكيا فيها معلمون اللي هي موهبة المعلمون. اللي قال عنها بولس في روميا المعلم ففي التعليم، دي موهبة من مواهب الروح القدس. طب ايه الفرق بين النبي والمعلم؟ النبي ينبئ بكلام الله، المعلم يعمل ايه؟ يشرح الكلام اللي النبي قاله. يعني صار بقى لو الكنيسة اجتمعت يروح اي واحد مثلا اي حتة من المواعظ على الجبل، طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لانهم يتعزون، ويروح قاعد، دي موهبته. يروح اي واحد تاني يقول الكلام اللي قاله الاخ فلان، طوبى للمساكين بالروح، معناه ايه؟ مسكين بالروح، الانسان المضطهد، الانسان اللي يشعر انه محتاج لله، الرب دعاء الرحمه. يبقى دول بيفسروا كلام الايه اللي نطقوا بيه الانبياء. طيب للنهارده موهبه التعليم محتاجينها ولا لا؟ محتاجين. الرسل خلاص مش محتاجينها لان حطوا الاساس. الانبياء لانه خلاص الانجيل اتكتب وانتشر في العالم كله، مش محتاجين انبياء، لكن لازلنا محتاجين ناس يشرحوا لنا الكلام اللي مكتوب في الانجيل. فعشان كده موهبه التعليم لسه مستمره في الايه في الكنيسه. ففي كنيسه انطاكيا، كان في انطاكيا في الكنيسه هناك انبياء، نمره 2 معلمون. معلمنا بولس الرسول لما اتكلم عن المواهب قال اعطى البعض ان يكونوا رسلا، عرفنا، والبعض انبياء، عرفنا، البعض مبشرين، يعني واحد يروح يبشر باسم المسيح في مكان ما يعرفوش المسيح. طيب البعض الرابع قال بولس البعض، نمره 4 بقى، رعاه ومعلمين. يعني قال البعض رسل، البعض انبياء، البعض مبشرين، قال البعض حط حاجتين جنب بعض، ايه؟ رعاه ومعلمين. ما قالش البعض رعاه والبعض معلمين. لو قال البعض رعاه يبقى في واحد موهبته فقط الرعايه ومعلمين، يعني واحد موهبته فقط لا، بولس جمع الاثنين دول. يعني عايز يقول ان الراعي لابد ان يكون معلم، والمعلم لابد ان يكون له قلب الراعي. بمعنى الراعي ده بايه؟ بيرعى القطيع. الراعي يعمل ايه في الخرفان؟ ياكلها. طب لما يجتمع قطيع المسيح، شغلة الراعي أكل الخرفان. طب أكلهم وهجيب لكم عيش وأكلكم؟ لا، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة. فإحنا بناكل من كلمة الله، فشغلة الراعي يأكل الرعي، يأكلهم إيه؟ كلام ربنا. فلابد أن يكون عنده موهبة اسمها موهبة الإيه؟ التعليم. ما هيأكل الناس هجيب لهم يوعظ منين؟ من كلام ربنا. يبقى يكون عنده الموهبة دي. ولو معلم فقط ممكن يقول حقائق إيمانية جافة لا تمس حياة الناس أو لا تتناسب مع المستوى بتاعهم. لكن لما يكون معلم وله قلب الراعي، الراعي ده بقى ايه؟

حنون على الرعي، عارف الخرفان دي يدوبك أكلها قد كده، الخرفان دي يدوبك أكلها قد كده، ما يجيبش أكل ما يناسبش الخروف في مرحلة يديه الخروف تاني، ما ينفعش. فلابد أن المعلم يكون له قلب الراعي، ولابد أن الراعي يكون أيضا له جانب في موهبة الإيه؟ التعليم. المعلمون دول اللي احنا في كل قداس نطلب من ربنا نقول له اذكر رب بطريركنا البابا الأنبا شنودة الثالث، وفي الأشية اللي بعديها نقول له إيه؟ أشية الأباء والذين إيه؟ يفصلون، يشرحوا، يعلموا معه كلمة الحق باستقامة. اعمل فيهم يا ربي بقية الآية، انعم، طبعا بقول الآية لأنه القداس ده صلاة، انعم بيهم يا رب على كنيستك. إيه ليه يعملوا إيه؟ ليرعوا قطيعك، يبقى هيرعوا بالإيه؟ بتفسير كلمة الإنجيل. يبقى احنا من ضمن الوسائل اللي الله بيرعانا بيها إنه يعرفنا كلمته ويشرح لنا كلمته، ليرعوا قطيعك بإيه؟ بسلام، لأنه السلام يوهب للقطيع بسماحهم كلام الراعي. فبقى ديت موهبة موجودة، والكنيسة باستمرار بتطلب من ربنا أن يظل ينعم بها علينا. وكان في أنطاكيا في الكنيسة هناك أنبياء ومعلمون، مجموعة كده من الأنبياء ومجموعة من المعلمون. هيبتدي بقى يقول لنا بعض الأسامي من الأنبياء والمعلمون دول. أول واحد فيهم برناب. طبعا احنا من خلال بقى دراستنا في سفر الاعمال نعرف عن برنابا لغايه دلوقتي ان هو لاوي من سبط لاوي، قبرصي الجنس يعني من جزيره قبرص. نعرف عنه ان هو اول ما ذكر في سفر الاعمال انه كان في واحد اسمه يوسف دعية من الرسل برنابا اي ابن الوعظ، كان له حقل، عمل ايه؟ باعه وحط فلوسه تحت رجلين الرسل. ده أول ما سمعنا على برنابا. بعد كده سمعنا مرة تانية عن برنابا لما شاول قبل الإيمان بالمسيح وانطرد من دمشق أو هرب وراح أورشليم. الرسل عملوا إيه من شاول؟ خافوا منه. مين اللي خد شاول وعرف الرسل بيه؟ برنابا. دي تاني مرة نسمع عن برنابا. المرة الثالثة سمعنا عن برنابا لما تكونت كنيسة في أنطاكيا. يقول الكتاب إنه الكنيسة في أورشليم سمعت إن في كنيسة في أنطاكيا فأرسلوا إليهم مين؟ برنابا. راح علم الإخوة. برنابا لما راح يخدم في أنطاكيا لقى الخدمة في أنطاكيا كبيرة، فشعر أنه محتاج حد، فخرج إلى طرسوس يطلب شاول. هذه رابع حاجة عرفناها عن برنابا. الحاجة الخامسة اللي عرفناها أنه هو وشاول قعدوا يخدموا في أنطاكيا لمدة سنة، وجي نبي اسمه أغابوس قال أن في مجاعة هتحصل، فلموا مساعدات من أنطاكيا عشان يبعتوها لكنيسة أورشليم. مين اللي خد المساعدات دي ووصلها؟ برنابا وشاول. وقلنا لما راحوا أورشليم برنابا ده له أخت في أورشليم اسمها مين؟ مريم. وبرنابا وشاول قعدوا في بيت أخت برنابا اللي هي مريم. كان في البيت دوت شاب صغير اسمه مرقس، قعد يسمع الحكايات اللي بيحكيها شاول وبرنابا. فهم خارجين من أورشليم راجعين أنطاكيا معهم مرقس. فمن ضمن اللي موجودين في كنيسة أنطاكيا كان في أنطاكيا في الكنيسة هناك أنبياء ومعلمون، نمرة واحد مين؟ برنابا. نقدر نقول في واحد تاني مع برنابا بس ما تذكرش اسمه هنا دلوقتي اللي هو مين؟ مرقس. طب ليه ما تذكرش؟ لأنه هنا بولس قديس لوقا بيذكر اللي أسسوا كنيسة أنطاكيا. فمري مرقس مش من ضمن اللي أسسوا كنيسة، هو موجود في وسط اللي موجودين بس ما تذكرش اسمه هنا. طيب أسأل حاجة، برنابا دوت من الأنبياء ولا من المعلمين؟ بيقول وكان في أنطاكيا في الكنيسة هناك أنبياء ومعلمون، وبدأ يقول لنا شوية أسامي. برنابا ما سمعناش أنه من الأنبياء، لكن سمعنا عنه أنه هو وبولس علما سنة كاملة في أنطاكيا. يبقى من هنا اللي احنا عرفناه أنه برنابا كان عنده موهبة الإيه؟ التعليم. طيب شخص تاني سمعان الذي يدعى نيجر، ما نعرفش عنه حاجة بس من اسمه نقدر نعرف. نمرة واحد سمعان ده اسم يهودي، يبقى الراجل ده راجل ايه؟ يهودي. الذي يدعى نيجر، نيجر ده اسم لاتيني معناه تسمع عن، يقولك مثلا نيجرو، نيجرو يعني ايه؟ اللون الاسود. يبقى سمعان الذي يدعى نيجر يعني معناها انه سمعان اللي لقبه سمعان الاسود او سمعان الاسمر. يبقى واضح ان الرجل ده كانت بشرته ايه؟ سودة.

يبقى أصله إيه؟ من أفريقيا. هذه اللي احنا نقدر نعرفه عن الراجل دوت، يهودي بس من أصل أفريقي. خد بالكم برنابا راجل إيه؟ أبروسي الأبرصة، يعني شوية شوية شكلهم إيه؟ حلو شوية، بيت شوية. جنبي واحد إيه؟ أسود خالص، بس قلبه زي قلب نبيين بالظبط. طب سؤال، الراجل ده نبي ولا معلم؟ ما نعرفش بقى، ده ما جاتش سيرته غير اسمه هنا. البعض بقى قعد يعني يدور على سمعان الذي يدعى نيجر دوت، فقالوا احنا سمعنا في انجيل ماري مرقس ان في راجل اسمه شال الصليب مع بابا يسوع، سمعان القيرواني. قيرواني يعني منين؟ من القيروان، يعني افريقي. البعض قال قد يكون سمعان الذي يدعى نيجر هو سمعان الايه؟ القيرواني، ابو الكسندروس وروفوس. يعني يبقى الراجل ده اللي شال الصليب مع مين؟ مع المسيح. ومقبولة لسبب انه سمعنا ان كنيسة انطاكيا في اتنين اسسوها، ناس منين وناس منين؟ ناس من قبرص وناس من القيروان، دول اللي اسسوا كنيسة انطاكيا. يعني فعلا ممكن يكون سمعان الذي يدعى نيجر سمعان الاسود ده، او سمعان الاسمر لقبه كده زي موسى الاسود، ممكن نقول موسى الذي يدعى نيجر. كلمة نيجر معناها كلمة لاتيني معناها اسود، فقد يكون هو دوت سمعان الايه؟ القيرواني، ابو الكسندروس وايه؟ وروفوس. زي ما بقول لكم ما نعرفش هو من المعلمين ولا من الانبياء، لكن بالتاكيد كان له دور في تاسيس كنيسه انطاكيا. ادي اثنين في الكنيسه. كان في انطاكيا في الكنيسه انبياء ومعلمون، برنابا وسمعان الذي يدعى نيجر، واحد ثالث بقى ولوكيوس القيرواني. كل اللي نعرفه عنه ان راجل ايه؟ من القيروان. وقلنا اللي اسسوا كنيسه انطاكيا ناس من قبرص وناس من القيروان، يبقى لوكيوس القيرواني ده واحد من اللي اسسوا كنيسه ايه؟ كنيسه انطاكيا. برضه ما نقدرش نعرف انه كان من الانبياء ولا من المعلمين، ما نعرفش، بس واحد من مؤسسي كنيسه انطاكيا. طيب معاهم مين تاني؟ ومناين الذي تربى مع هيرودس رئيس الربع. مناين دي اسم عبري اللي هو التخفيف بتاع مناحم. تسمع عن واحد كان في إسرائيل اسمه مناحم بيجل اللي عمل اتفاقية السلام مع السادات؟ اسمه مناحم بيجل. مناحم ده كلمة اسم عبري معناها المعزي، اللي هي هنا مترجمة مناين، يعني نقدر نقول ان كان من ضمن كنيسة أنطاكيا واحد اسمه مناحم. طبعا من الاسم باين ان هو راجل يهودي ولا مش يهودي؟ يهودي. بس في الاسم في حاجة تاني، قال الذي تربى مع هيرودس رئيس الربع. مين هيرودس رئيس الربع دوت؟ ده هيرودس أنتيباس اللي هو قتل يوحنا المعمدان، واللي حاكم مين؟ ربنا يسوع. جنوده لبسوه إرجوان وبدوا يستهزئوا بيه. تصوروا بقى يا أحبائي القصر بتاع هيرودس الكبير. هيرودس الكبير ده اللي هو قتل أطفال بيت لحم. في القصر دوت اتربى هيرودس أنتيباس اللي هو رئيس الربع دوت، وفي نفس القصر دوت اتربى مين؟ مناين. اتنين اتربوا في نفس الجو في نفس القصر. اولا ده راجل ارستقراطي متربي فين؟ مع هيرودس رئيس الربع، هيرودس الملك. نمرة اتنين مش بس راجل ارستقراطي، لكن بقول لكم راجل اتربى مع هيرودس في نفس الجو وفي نفس الحياة. هيرودس ده طلع انسان شرير جدا، قتل يوحنا المعمدان و جنوده وهو استهزأوا بالسيد المسيح. ده اللي قال عنه المسيح لما قالوا له اخرج لان هيرودس يريد ان يقتلك، قال لهم اذهبوا وقولوا لهذا الايه؟ الثعلب. هو هيرودس أنتيباس دوت. تصوروا بقى يطلع معاه من نفس القصر واحد اسمه ايه؟ مناين، انسان بتاع ربنا تقي. اولا نسمي مناين دوت موسى العهد الجديد. ليه؟ لأن رجل اتربى في القصر وأمامه العز بتاع القصر، وهو رفض كل دوت وقبل أن يزل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقت بالخطيئة، بالضبط زي مين؟ زي موسى اللي تربى في قصر فرعون. الدرس الثاني اللي نطلع بيه إن الله في كل مكان له شهود.
حتى جوه القصر طلع واحد تقي بتاع ربنا. نمرة ثلاثة، الدرس الثالث انه ملناش عذر ان احنا نقول الوسط اللي حوالينا وحش، لانه الوسط اللي طلع هيرودس الشرير طلع منه مناين الايه؟ التقي. يعني لو هيرودس هو بدمر بلد، انا غلبان، انا تربيت في قصر ابويا هيرودس الكبير قصر شرير، وده انا لو كنت تربيت في جو حلو كنت بقيت كويس، يروح مطلع واقف جنبه مين؟ مناين. يقول له طب ما هو مناين اتربى في نفس الايه؟ نفس القصر، ومر بنفس الظروف اللي انت مريت بيها، وطلع انسان تقي ولا لا؟ طلع انسان تقي. فمناين ده صوره ازاي ان الله له شهود في كل مكان. مين كمان في كنيسه انطاكيا؟ وكان في انطاكيا في الكنيسه انبياء ومعلمون، واحد برنابا، وقلنا جنب برنابا حطينا بين قوسين مين؟ يوحنا الملقب مطرس ابن اخته، لانه قلنا ده معاه بس ما اتكتبش لانه مش من مؤسسين كنيسه انطاكيا. نمره اتنين، سمعنا الذي يدعى نيجر، سمعنا الاسود. نمره ثلاثه، لوكيوس القيرواني. نمره اربعه، مناين الذي تربى مع هيرودس رئيس الربع. نمره خمسه، اخر واحد، وشاول. شاول ده اللي هو مين؟ اللي هو بولس. تقولي ليه ده بولس اخر واحد؟ اقولكوا لان لغايه هذا الوقت مين اللي قبل الايمان الاول؟ برناب، فبرنابا محطوط الاول. مين اللي له دور اكتر في الكنيسه لغايه اللحظه اللي احنا فيها؟ برنابا، فبرنابا محطوط الاول، وبولس محطوط الايه؟ الاخر. لكن هنشوف بعد كده اخرون يكونون ايه؟ اولون، واولون يكونون ايه؟ اخرين. فهو لغايه النهارده محطوط الاخر. ممكن اقدر اقول من الترتيب دوت، باعتبار ان موهبه النبوه اكبر من موهبه التعليم، ان انا اعتبر برنابا كان عنده موهبه اسمها موهبه الايه؟ النبوه. عشان كده اتحط برنابا الاول واتحط شاول لغايه دلوقتي في الاخر، لانه النبي يسبق الايه؟ التعليم، المعلم. فمن هنا احتمال يكون برنابا كان من الانبياء، لانه كتب اول واحد، لانه الروح القدس لما صمم في المواهب حط الموهبه نمره واحد موهبه الايه؟ الانبياء. طبعا الرسل نمره واحد ما عندناش حد من الرسل ال 12 ولا ال 70 لغايه ده. لا، عندنا برضو الغالي. فزي ما بقول لكم هو بيتكلم عن اللي اسسه كنيسه انطاكيا. ففي اللي اسسه كنيسه انطاكيا اكبر واحد في الاسامي اللي احنا قلناها دي مين؟ برنابا. طيب النقطه الثانيه بقول لكم بقى، تخيلوا بقى ندخل كده كنيسه انطاكيا، نبص في الوشوش اللي قاعده، نلاقي واحد ارستقراطي كده نعز مناين، نلاقي واحد اسود زي صبع العجوه نيجر، نلاقي واحد تاني يهودي اسمه سمعان، نلاقي لوكيوس رجل قيرواني. يعني كنيسة فيها من كل الايه؟ من كل الاشكال ومن كل الامم. دي صورة للكنيسة فين؟ في السماء. لما تطلعوا السماء هتشوفوا كده كرنفال، واحد اسود فحمة، واحد ابيض قوي، واحد اصفريقة زي بتوع كل الاشكال، قمحي حتى لوني قمحي على رأي. طيب وطنية بقى لازم تاخد يعني. طيب نيجي عند شاول، زي ما مشينا مع برنابا وشفنا ايه اللي وصله أنطاكيا، نشوف شاول ده جه أنطاكيا ازاي. اول ما سمعنا عن شاول لغاية دلوقتي في سفر الاعمال، قلنا نمرة واحد، امن بالمسيح في الطريق الى دمشق. الكلام دوت كان سنة كام؟ 33 او 34 في الحدود ديت. طيب بعد ما قبل الإيمان بالمسيح دخل مدينة دمشق، قعد 3 سنين فين؟ حتة اسمها العربية، يدرس ويستلم من ربنا يسوع. طلع من ال3 سنين دول يكرس في مدينة دمشق إن المسيح هو ابن الله. هاجوا عليه في دمشق، راحوا مدلدلينه من سور المدينة، فهرب بالليل راح لفين؟ لأورشليم. أورشليم خافت منه، قلنا برنابا عرفوا بيهم. قعد شوية في أورشليم، اليهود هاجوا ضده عشان يموتوه، راح سايبهم وراح مدينة ايه؟ ترسوس. قعد في ترسوس فترة لغاية دلوقتي ما نعرفهاش، بس هنحسبها لكم بعد شوية. لغاية ما جه مين يطلبه في ترسوس؟ برنابا خرج إلى ترسوس ليطلب شاول، راح واخده من ترسوس، قعد يخدم في أنطاكيا لمدة سنة. في السنة دي أغابوس تنبأ إن في جوع، راح واخد فلوس ومساعدات وداها أورشليم. بعد كده راح راجع هو وبرنابا ومرقص من أورشليم لفين؟ لأنطاكيا. أهو أهو قاعد دلوقتي بقى في أنطاكيا، واحد اسمه إيه؟

ايه شاول، ادي القصه بتاعته. عايزين بقى هنا بقى ركزوا بقى معايا، عايزين نعرف السنه اللي احنا فيها ديت كام، لانه من السنه دي هنحدد حاجتين، هنحدد المده اللي قعدها بولس في طرسوس قد ايه، وهنحدد بدايه زمن الرحله التبشيريه الاولى اللي هيطلعها ايه بولس، اللي عليها هنرتب بقيه التواريخ في سفر الاعمال كله. فدي عايزه بقى ايه تركزوا، وبس ان احنا لسه ما صمناش يعني النهارده ما فيش ايه ما فيش فول. احنا عندنا تاريخ متفقين عليه وهو ايمان بولس سنه 33 او 34 ميلاديه، اللي هي سنه استشهاد استفانوس. ده احنا دلوقتي ده ثبتناه خلاص. طيب قلنا بولس اول ما قبل الايمان بالمسيح راح 3 سنين في العربيه ورجع خدم في دمشق، بعد كده ساب دمشق راح اورشليم الزياره الاولى، هاجوا عليه في اورشليم، راح رايح لفين؟ لطرسوس. قعد في طرسوس لغايه ما جه برنابا يطلبه، طلبوا برنابا راح قعد سنه في انطاقيا، وهو في السنه ديت اغابوس قال في جوع، فراح طالع بولس لفين؟ بس طلع اورشليم بقى دي الهلنا في رساله غلطية، قال منذ 14 سنه صعدت الى اورشليم انا وبرناب اخذ تيتوس معي بموجب اعلان. ايه الاعلان دوت؟ ان اغابوس قال نبوه ان في مجاعه. طب دي بعد كم سنه من ايمانك يا بولس؟ 14 سنه بس، كتر خيرك. هو قبل الايمان سنه 33، نحط عليهم ايه؟ لا 50 فين؟ 47 سنه. قلنا ايمانه، اصبر على رزقك، يا 33 يا 34، يبقى 34 و14 48. يبقى احنا دلوقتي سنه 47 او 48. بس دي بدايه رحله بولس الرسول نمره واحد. فهمانين كده ولا نعيده؟ طب نشكر الله. فاضل بقى حته واحده من ال 14 سنه دي نعرف قعد قد ايه في طرسوس. سهله بقى خالص، احنا عندنا 14 سنه، هنشيل منهم 3 سنين في العربيه، وهنشيل منهم هنشيل مش 37 ايه، انا عايز اعرف كام سنه مش سنه كام، من ساعه ما قبل الايمان بالمسيح لغايه ما راح اورشليم عندنا 14. ال 14 دول هنشيل منهم 3 سنين قعدهم في العربيه، وهنشيل منهم سنه في انطاكيا، وهنشيل سنه ما بين الخدمه في دمشق وما بين الخدمه في اورشليم. يبقى اتبقى لنا من ال 14 بس. يبقى قعد في طرسوس كام سنه؟ لا لا البقاب سموش اول طرسوس، لانه اصلا كان متربي فين؟ في طرسوس. يبقى بعد ما قبل الايمان بالمسيح 3 سنين في العربيه وسنه ما بين دمشق وما بين اورشليم، وبعد كده راح قعد 9 سنين كاملين في طرسوس بولس ما بيعملش ايه حاجه. في التسع سنين دول ما اعرفش بقى يعني قعد يكري شويه في طرسوس جايز، في التسع سنين دول يعني اكتفى ان هو قبل الايمان بالمسيح وقعد بقى يدرس في الاسفار ويبحث ويعمل في الخيام، لغايه ما جه واحد خبط عليه اسمه برنابا قال له تعالى يا عم انت قاعد بالك، قال له بقى قال له طب تعالى نشتغل مع بعض. فيبقى قعد في طرسوس كام سنه؟ 9 سنين. يبقى احنا دلوقتي في سنه كام؟ 47 او 48 و 46. المؤرخين بقى قالوا ان المجاعه دي ما بين 44 و46، فبرضه ماشيه الحكايه ايه؟ ماشيه الحكايه صح، مقربه لبعضيها. عشان كده ده اكتر تاريخ، يعني في تواريخ كتير على فكره المؤرخين الدارسين حطوها، بس ده اكتر تاريخ يعني طبعا يعني انا شخصيا شايف ان هو بيتفق مع الترتيب اللي احنا ماشيين فيه، عشان كده انا ماشي بيه. لكن طبعا ممكن في الاخر تطلع الحسبه مش كده، بس ادي الاساسات اللي احنا بنحسب ايه وعليها، ودي اللي احنا هنمشي عليها بعد كده بالترتيب. يعني اي مره هنتكلم عن ايمان بولس هتبقى التاريخ 33 34، استشهاد استفانوس تملن هيبقى رقمه كده، مش مره هيبقى 33 34 وفي قصه ثانيه هنقول استفانوس استشهد 37، لا احنا ثبتنا التاريخ دوت. فمن التثبيت دوت التواريخ هتمشي معانا، يعني هنكمل بيها بالطريقه ديت. طيب في سنه 47 او 48 ميلاديه حصل ايه بقى؟ وبينما طبعا الحاجات دي يا احبائي خدت من الدارسين، يعني احنا بنقولها دلوقتي في ايه كده واحنا قاعدين مع بعض وبنضحك ومش عارف ايه، وبولس دي خدت واحد ممكن يقعد مثلا سنين عمره كلها علشان يوصل لتاريخ
انه بولس قبل الايمان سنه 33 و4 بس كده. يعني دي دراسه الراجل ده طول حياته عشان

يدينا التاريخ دوت. يجي لنا راجل تاني يقول لنا الكلام اللي قاله في غلطية اتنين، ديت الزيارة بتاعت نبوة أغابس ولا الزيارة الأولى اللي بعد اضطهاد دمشق؟ يقعد يقضي طول حياته عشان يشوف أنهي أقرب للاتفاق مع بقية أحداث الإنجيل ومع التواريخ اللي ذكرت في التاريخ. يعني واحد يقضي طول عمره، يعني الست سبع معلومات اللي احنا قلناهم دي واحنا قاعدين مع بعض دول، خدوا من ناس يقعدوا سنين عشان كل واحد يجيب لنا ايه تاريخ وتاريخ وتاريخ، واحنا في الاخر ناخدها كده واحنا قاعدين ايه جاهزين. لكن الحاجات دي في الحقيقة في ناس افنت عمرها كله علشان تبحث لنا عن ايه تاريخ واحد من التواريخ اللي احنا قاعدين ايه نرص فيها واحنا بنتكلم دي. اخرون تعبوا وانتم دخلتم على حقيقي. يعني احنا مديونين للناس هم يعني انا شخصيا بحس لما بنعرف كده انا دي بتديني، يعني بنبقى فاهمين الاحداث ماشيه ازاي وده راح فين وده، يعني بعتقد ان دي بتساعدنا على فهم كلمه الله. هي شرح شيء من الدراسه بس في الحقيقه بتعيشنا في الجو بتاع الايه بتاع الاحداث. يعني يعني دلوقتي متخيل ان انا دلوقتي سنه 47 48 ميلاديه قاعدين في انطاكيا، شايف قدامي واحد اسمه برنابا وشايف واحد اسمه اسمراني كده نيجر، وشايف لوكيوس القيرواني وشايف شاول، وبص في النتيجة كده على الحيطة لقيت النتيجة سنة 47-48 ميلادية. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون. كلمة يخدموا هنا الكلمة اليوناني اللي بتترجم لتورجية، اللي هي كلمة اللي بتتقال على الايه على القداس. يبقى كلمة يخدمون يعني كانوا قاعدين يصلوا ايه يصلوا قداس. يبقى في قداس أقيم في كنيسة أنطاكيا سنة 47 ميلادية. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، يبقى ده يؤكد ان الكنيسه الاولى كانت بتمارس طقس كسر الخبز وهم ايه وهم صايمين. قال الروح القدس، فاثناء ما الكنيسه كده مجتمعه وبيصلوا القداس الروح القدس اتكلم وقال ايه افرزوا لي برنابا وشاول. اتكلم ازاي الروح القدس؟ احنا كده سمعنا صوت كده طلع من الحيطه. مين يقدر بقى يقول لي يعني ايه قال الروح؟ قلنا في الكنيسه دي في مين بس كده؟ ربنا يخليك، انا فين في انبياء بيتكلموا زي ما مين بتتكلم كده. فيمكن على لسان نبي من الانبياء دول، ما دول انبياء مشهود ليهم، قال الروح القدس بيقول زي ما الروح القدس بيقول لما راى الجموع صعد الى الجبل ثم قام ودخل للمجمع. الروح القدس بيقول افرزوا لي ايه نبش. جايز او جايز حصل شبه اتفاق في المؤمنين، لان هنعرف دلوقتي ان هم كانوا بيصلوا من اجل الخدمه، فحصل ارتياح قلبي ان احنا كلنا اتفقنا ان احنا نرشح فلان يبقى كاهن مثلا. يعني ده من عمل الروح القدس لما يتم الاتفاق على شخص واحد في الايام الغبره اللي احنا فيها ديت، يبقى ده عمل الروح القدس. مش عمل الروح القدس ده الواحد يبصم بالعشره، ده عمل الروح القدس ان عشان كنيسه توافق على نفر، ده كل واحد عايز له ايه عايز نفر بمزاجه. فكون ان الكنيسه تتفق على شخص بالتاكيد الروح القدس. فيمكن الروح القدس اجمع القلوب كلها على راي واحد برنابا وشاول. جايز. لا ما ظهرش ملاك لان قال قال الروح القدس. لو قال ظهر ملاك يبقى ظهر ملاك. افرز لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه. يعني هنكرس اتنين للايه للخدمة. يبقى علشان الروح القدس يعلن في الكنيسة هو مختار مين للخدمة، سواء كان ربنا يدبون البطرك طولة العمر أو سواء كان أسقف أو سواء كان كاهن، مين اللي بيختاره؟ الروح القدس. طب الروح القدس نطق إمتى؟ لما كانت الكنيسة بتعمل إيه؟ وبينما هم يخدمون ويصومون. يبقى لما الكنيسة تحتاج خدام الحل إيه؟ تصوم وتصلي عشان ربنا يختار، عشان الروح القدس ينطق في الكنيسة دي. نفسي أحبائي يعني فعلا نفسي أحبائي إن إحنا ككنيسة بقى كلنا، مش بتكلم بقى كنيسة العذراء عموما، يعني إنه فعلا يكون دي هي الطريقة اللي إحنا نختار بها الخدام. ما تبقاش الحكاية بقى يعني كل واحد متشبس برأيه وأنا شايف فلان، لا ده أنا شايف فلان ده فلان مش عارف إيه. طب فين النهاردة الكنيسة اللي عايزة تختار كاهن تروح مكرسة صوم وصلاة عشان ربنا يختار؟ ولما الروح القدس يلاقينا كده كلنا بنصلي وطالبين ان هو فعلا ربنا يختار حد ربنا ايه
يختار أعطيكم رعاية.

حسب ايه قلبي. ده امتى اديكوا حسب قلبي؟ لما انتوا تطلبوا. طب انتوا ما تطلبوش، انتوا اللي تختاروا، اللي تختاروا خلوه بقى ايه يشبشبكوا زي ما انا بعمل فيكوا كده. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرزي لي. طب حلوه برضو، قال الروح القدس افرزي لي. يبقى الروح القدس دوت شخص ولا مش شخص؟ شخص. ده بيتكلم وبيقول انا عايز ليا. يبقى مش زي ما بينادي بقى شودي قهوة ان الروح القدس ده قوة او تأثير، لا ده كيان اقنومي، يعني شخص، شخص بيتكلم وشخص بيختار وشخص بيكرس له خدام. الخادم ده مكرس للمسيح بالروح القدس، الخادم مكرس للمسيح بالروح القدس. فاللي بيكرسه، اللي بيفرزه، اللي بيخصصه الروح القدس. افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. طيب نكمل. الروح القدس اختار، أنا عايز فلان وفلان. أظن كنا نتوقع يلا يا فلان وفلان روح، الروح القدس إيه اختاركم. هو في بقى سلطان بعد سلطان الروح القدس في الكنيسة؟ خدوا بالكم الآية دي مهمة جدا. بقول لكم ده أول طقس رسامة. إحنا تغاضينا عن أعمال سبعة رسامة الشمامسة، لأن هنا بانت بقى الرسامة بكل إيه الأساسيات بتاعتها. يبقى عشان تتم رسامة لابد أن يكون في صوم وصلاة عشان الروح القدس يختار. طب الروح القدس اختار؟ لا لسه الحكاية ما خلصتش. فصاموا حينئذ وصلوا. يبقى علشان نكرس الخادم يصوم ويصلي، خلاص احنا اتفقنا على برنابا وشاول. لا، برنابا وشاول يصوم ويصلي والكنيسة تصوم وتصلي من اجل ان ربنا يدي قوة لبرنابا وشاول. يبقى لابد انه في طقس الرسامة الشخص اللي هيرسم يكون صايم ويكون بيصلي. عشان كده نرسم او نكرس انسان في وقت القداس، وقت صلاة، ونبقى احنا صايمين ككنيسة وهو نفسه صايم. لانه هم اصلا كانوا صايمين وبيصلوا والروح القدس قال، لما الروح القدس قال فصاموا حينئذ وصلوا. يبقى ده صوم ايه؟ صوم تاني. يبقى في صوم عشان الروح يختار، وفي صوم بعد الروح مختار لاجل تكريس الشخص او لاجل شكر الروح القدس ان هو ايه، ان هو اختار. فصاموا حينئذ وصلوا في طقس بقى هنا، وايه ووضعوا عليهما مين ومين؟ بطرس، برنابا وشاول. مين اللي حطوا الآية دي؟ كان في الكنيسة في أنطاكيا أنبياء ومعلمون فوضعوا. يبقى مين اللي حط الإيد؟ الأنبياء والمعلمون. يبقى علشان يتم تكريس شخص، قلت لكم أعلى طقم في الكنيسة كانوا الرسل، من حقهم يقوموا أسقفة وقصوص في كل كنيسة. طب مين الطغمة اللي بعديهم اللي من حقهم دوت؟ الأنبياء. وبعد كده بقت المسؤولية دي مسؤولية مين بعد كده؟ مين اللي يحطوا الإيد بقى لما نيجي نختار واحد كاهن مثلا؟ الأسقف. طب عايزين نختار أسقف، مين اللي يحط الإيد عليه؟ أسقف زيه؟ لا، البطرك أو تلت أسقف. واخدين بالنا ازاي؟ يبقى ده طقس بقى اللي موجود في الكنيسة اسمه طقس الإيه؟ الرسالة. بنصوم وبنصلي عشان ربنا يختار. ربنا اختار الطقس، اختار الشخص. يبقى أثناء ممارسة الطقس حينئذ صام وصلوا، صوموا صلاة تاني، تتحط عليه الأيادي ثم أطلقوهما. طب يا كنيسة الروح القدس قال أنا عايز فلان، خلاص روح يا عم الروح اختارك. لا، لازم الكنيسة هي اللي إيه؟ هي اللي تكرسه وهي اللي تبعته. لازم الكنيسة هي اللي تكرسه وهي اللي تبعته. وعشان الكنيسة بعتاهم هنسمع في أعمال 14 و15 ان رجعوا للكنيسة يدوا تقرير. لما جانا بعت نبينا ولها نبينا روح اعملي كذا وكذا وكذا وكذا، المفروض ان ترجع تقول لابونا انا رحت وعملت كذا وكذا. ليه؟ لان اللي بعتك. ده الصح كده. ولو هي ما عملتش كده تبقى هي خلطان. عشان كده ربنا يسوع لما اختار الرسل لل 12 او السبعين بعته، فيقول الانجيل فرجعوا وايه، فرجعوا ايه واخبروه بجميع ما فعلوا. ليه؟ لأن هو اللي بعته. طب هنا الكنيسة بعتت برنابا وشاول، هنسمع بقى في أعمال 14 و15 إن برنابا وشاول رجعوا يقولوا للكنيسة على اللي حصل، إحنا رحنا كذا وحصل كذا وحصل. ليه؟ الكنيسة اللي بعتته. يبقى لما نبعت حد يرجع يقول اللي إيه؟ اللي حصل. ولو ما عملش كده يبقى هو غلطان. ولو حد قال له أنت غلطان

ان عملت كده يبقى الحد ده غلطان ولا مش غلطان؟ غلطان، لانه اللي بعته لازم يقدم له تقرير. فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الايادي ثم اطلقوهما. هنبتدي اول ايه؟ رحله. رحله طبعا بقى خبر حلو، بقى هقول لكم رايحين النهارده جنينه الحيوانات، هتضحكوا كده وتنبسطوا. فاحنا رايحين رحله، فالمفروض ان احنا هنيه جوله حول العالم فعلا. يعني من اكتر الاشياء اللي انا شخصيا بستمتع بيها جدا جدا جدا جدا دراسه رحلات مين؟ بولس الرسول. الواحد يروح داخل مدينه يقعد يقرا مثلا عن قبرص، فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، يبقى وانا ماشي مع بولس ده انا عملت سياحه، خمسه سياحه، بس خمسه سياحه دي جوه ايه؟ جوه قبرص، بعد كده جوه اثينا، بعد كده دي متعه. ولا انتم مش مستمتعين؟ انا مستمتع، ماليش دعوه، تستمتعوا انتم تستمتعوا. طيب نبتدي الرحله الاولى سنه 47 48 ميلاديه. فهذان اذ ارسلا من الروح القدس، ورغم ان هم ارسلا من الروح القدس ده لا يمنع ان الكنيسه هي اللي ايه؟ بعتته، ما يلغيش دور الكنيسه. حط لنا بقى اول رحله، وقفلنا على انطاكيا. ايوه وقفي على السهم ووقفيه، دوسي عليه بس وقفي بقى. احنا طلعنا من انطاكيا سوريا، دينا شايفينها هيت. فهذان اذ ارسل من الروح القدس انحدر الى البلد اللي على البحر دي، اسمها سالوكية. كلمة انحدر لانه سالوكية دي مينا على البحر، وتملي المينا بيبقى منخفض، انطاكيا ديت عالية شوية، فعشان كده قال انحدر. سالوكية دي المينا بتاع انطاكيا، زي مثلا مصر المينا بتاعها ايه؟ اسكندرية. واخدين بالنا ازاي؟ سالوكية دي تأسست أثناء الدولة السلوقية. احنا عارفين لما الإسكندر الأكبر مات المملكة بتاعته تقسمت على الأربع قوات الجيش، البطالسة حكموا مصر، السلوقيين حكموا ايه؟ سوريا. أول واحد فيهم هو اللي أسس المينا ده، فتسمت على اسمه سالوكية. طيب قال لنا الإنجيل إن هم كرزوا في سالوكية، يقول فهذان إذ أرسل من الروح انحدر إلى سالوكية ومن هناك سفر. استني دقيقة واحدة، يبقى قال ان هو كرز في سالوكية؟ ما قالش. طب ليه؟ لان هي اوريدي كانت كلمة ربنا واصلة من كنيسة انطاكيا لفين؟ لسالوكية، دي قريبة منها. فبولس وبرنابا يدوبك بس نزلوا يركبوا المركب من المينا، ومن هناك سافر في البحر الى قبرص. نروح لقبرص بقى، بس ركبوا المركب وراحوا رايحين على فين؟ على قبرص. قبرص زي ما احنا شايفينها وزي ما احنا عارفينها جزيرة فين؟ في البحر المتوسط، تسمى في الكتاب المقدس كاتيم، ذكرت في سفر التكوين باسم ايه؟ كاتيم. قبرص مشهوره بالنحاس، حتى اليوم جزيره قبرص هي من اشهر البلدان اللي بتصدر نحاس. وقبرص دي بلد مين؟ قلنا برنابا ده اصله ايه؟ اصله قبرصي. اسال سؤال بقى، ليه راحوا قبرص؟ ليه طب ما طلعوش مثلا على كبدوكية او اقاليم غلاطيا اللي اسيا الصغرى اللي فوق مثلا؟ يعني ليه ما نزلوش كده مثلا ناحيه شبه الجزيره العربيه ولا ناحيه مصر؟ اشمعنى راحوا قبرص؟ ها؟ اشاره من روح القدس بلده. ليه بلده بقى؟ في الحقيقه هنا في حاجه، ايه هي الحاجه دي؟ انه كنيسه انطاكيا مدينة لمين؟ مين اللي أسس كنيسة أنطاكيا؟ ناس منين؟ من قبرص. فالنهاردة أنطاكيا بترد الجميل لإيه؟ لقبرص. يعني زي ما قبرص كانت صاحبة فضل على أنطاكيا، فالنهاردة أنطاكيا بتإيه؟ بترد الفضل لقبرص. نمرة اتنين، قلنا دي بلد مين؟ بلد برنابا. برافو. طبعا هي بقى يعني فكر بعيد طبعا شوية، يعني فكر بعيد المدى، يعني انه يختاروا قبرص بلد بتنزل عليها مراكب كتير، فلما تتعمل فيها كنيسه دي تساعد على انتشار طبعا بالتاكيد، لان طبعا دي كل السفن اللي مسافره من اوروبا لاسيا او افريقيا بتروح على قبرص، فلما تتعمل كنيسه في قبرص تطلع منها قناه تنتشر في العالم كله، مشهوره بقى. كمان نقدر نقول ان برنابا وصيه المسيح قال للرسل ايه؟ تكونون لي شهود فين؟ في اورشليم. اورشليم برنابا هي اورشليم، دي البلد اللي اتربى فيها. طب برنابا اتربى فين؟ في قبرص. فدي الاورشليم بتاعت برنابا، فعشان كده بدا بايه؟ قبرص. ودي تورينا احبائي ان المسيح يحب ان احنا اول مكان نخدم فيه فين؟ اهلنا. اروح اخدم اللي بره وسايب اهلي؟
وزي ما قلت لك قبل كده المسيح ما قالش هكون لي شهود في اورشليم ثم اليهوديه ثم المسيح قال كده؟ لا، يعني مش لما خلص بيتي واطلع، لا، قال تكون في شهود لي في اورشليم و اليهوديه، يعني انا بكرز اللي في البيت وفي الوقت نفسه بكرز اللي بره الايه البيت، الاثنين مع بعض، بس ما نهملش اورشليم. طيب اول مدينه وصلوا

سلاميس ديت شرق ايه؟ شرق قبرص. ولما صار في سلاميس ناديا بكلمة الله في مجامع اليهود. سلاميس ديت كانت فيها مجامع يهودية كتير. بولس أول ما نزل قبرص قال أول حتة نبتدي نكنس فيها المجمع بتاع اليهود. طب ليه؟ لسببين. ايه؟ تخيل؟ مش معنى يعني ليه كان بيبتدي تملي بالمجامع بتاعة اليهود؟ اولا هو مكان لتجمع ناس كتير، ماشي ما ننكرش دوت، برافو. في اساس مشترك ما بيننا وما بين اليهود هو النبوات بتاعت العهد القديم. فلما يدخل بولس راجل يهودي دخل المجمع، فيجوا اللي في المجمع يقولوا له يا راجل انت راجل ضيف عندنا، فقوم اوعظ الشعب. كان عادتهم كده لما يدخل واحد ضيف يقولوا له اتفضل اوعظ، فيبتدي يوعظ بالانبياء، يقول لهم اشعياء 9 ها عذراء تحمل وتلد ابن، واحنا بننتظر مجيء المسيح من عذراء، وربنا وعد لنا ان المسيح هياتي من عذراء. طيب في مدينه الناصره كان في عذراء، التليفون بتاعها بيرن ومش عايزه ترد، كانت في عذراء حل عليها الروح القدس. يعني خلتونا بس نقول على ماما العذراء كده لخبطه. فطبعا في خلفية مشتركة ممكن يبتدي من النبوات ويروح داخل على المسيح. حاجة تاني خلته يبتدي باليهود ايه؟ ان بولس يشعر ان مين احق اولا في الايمان بالمسيح؟ اليهود. المسيح ده اصلا جاي منين؟ من؟ فهم الاولى في الاولوية من جهة الزمن يكرز ليهم بالمسيح. اليهودي اولا ثم اليوناني. ولما صار في سلاميس ناديا بكلمة الله في مجامع اليهود. لفوا في مجامع كتير، كل سبت في مجمع بوعظة، كل سبت في مجمع بوعظة، وراحت منورة بقى الدنيا. وكان معهما يوحنا خادمة. اشمعنا هنا جاب سيرته؟ ليه ما قالش لما كنا طالعين من أنطاكيا كان معنا يوحنا خادم؟ ليه ما لما وصلنا مثلا لسالوكية ما جابش سيرة ماريموروس؟ ايش معنى في سلاميس؟ حد يقدر يعني؟ بدا يبقى له شغل هنا. حلو قوي. يبقى من هنا كلمه خادما ليها معنيين. قد يكون هو بيعمد شاول وبرنابا يوعظوا ومالي مرقس يقعد ايه شغال في المعموديه الراجل، او كلمه خادما ليها معنى تاني بعض الدارسين قالوا يعني التعليم. يعني الناس تقبل الايمان على ايد برنابا وشاول، عم ماريموروس يروح مستلمهم تعالوا بقى لما اقعد ايه اعلمكم الايمان اللي انتوا قبلتوه، لان كانت موهبه ماريموروس موهبه التعليم. فلانه بدا يبقى له دور في سلاميس فرق راح الكنيسه له ايه صح. طب ليه ما ذكروش في اول الرحله؟ لانه في الحقيقه الروح القدس قال افرزوا اليمين برنابا وشاول. طب ايه اللي طلع ماريموروس معاهم؟ نوع من مع خاله بس، يعني وانت نازله افتقاد مش هتاخدي بنتك اللي بترضعيها معاكي، او هتاخدي بنتك تحضريها الاجتماع تعمل لنا دوشه. بس كده ربنا يخليك نبين. هو فعلا ماري مرقس كان عنده كده غيره، فايه يعني الراجل قال لهم يا جماعه انا عايز اجي معاكم، انا عايز اتعلم منكم، تعال. ولما اجتاز الجزيرة إلى بافوس، نمشي بقى بقية الرحلة بافوس، يعني مشوا الجزيرة من شرقها لإيه؟ لغربها. الجزيرة دي طولها 150 كيلو، يعني فضلوا بقى يمشوا في الجزيرة دي 150 كيلو، يعني تقريبا زي من فين لفين؟ لطنطة تقريبا. مشينها بقى إيه؟ على رجليهم. مدينة مدينة يدخلوا فيها، في مجمع عندهم يدخلوا يبشروا. يعني هنا بقى شوفي الكلمة اتقالت ايه؟ ولما اجتاز الجزيرة الى بافوس، كتبت نص آية، لكن نص الآية دي خدت من بولس ايه؟ شهور. قاعد يلف بقى 150 كيلو على رجليه، يدخل قرية قرية مدينة مدينة يكرز، وناس تعمد وناس تآمن، وماري مرقس يعمد ويعلم. يعني كلمة اتكتبت في الكتاب المقدس لكن خدت من بولس تعب وجهد. ده مش ركب طيارة راح ساقط في سلاميس، لا ده ماشي على رجليه بطول الجزيرة يكرس في كل الجزيرة. يعني الحكاية دي خدت لها ايه؟ شهور من بولس. الرحلة الأولى دخلت لها في سنتين أو أكتر، لأن احنا دلوقتي في سنة كام قلنا؟ 47 أو 48 ميلادية، احنا هنوصل على سنة 50. فيبقى الرحلة دي خدت يا سنتين يا سنتين وشوية.

طب هو احنا لو الحكايه مجرد ان احنا بننط من بلد لبلد دي كانت كلها خلصت في كام شهر؟ لا، ده قاعد يمشي على رجليه طول الجزيره يكرس فيها. ولما اجتاز الجزيره الى بابوس وجد رجلا ساحرا نبيا كذابا يهوديا اسمه بار يشوع. لما وصل بابوس لقى هناك راجل يهودي، كلمه ساحر مش مش مش مش بيعمل سحر، لكن غشاش يعني بيخدع الناس، نبي كذاب يعني بيدعي انه انسان يعرف ربنا وبيجيب رسائل من الله لكن هو نبي ايه؟ كذاب. ماله؟ على فكرة كلمة بار يشوع في العبري معناها ابن يسوع، لكن دلوقتي هنعرف انه اسمه الحقيقي بقى هيكشفه بولس انه مش ابن يسوع، لكن ابن مين؟ هيقول له بولس يا ابن ابليس. هنشوفها دلوقتي. مين عم بار يشوع دوت؟ كان مع الوالي سرجيوس بولس. الوالي بتاع بافوس اسمه ايه؟ سرجيوس بولس، رجل روماني. والتاريخ وسجلات التاريخ بتشهد انه فعلا في والي حكم بافوس اسمه سرجيوس بولس. بيوصف الانجيل سرجيوس بولس وهو رجل فهيم، مش عليم الساحر او بار يشوع. رجل فهيم دي على مين؟ على سرجيوس بولس. كلمه رجل فهيم يعني رجل يحب الدراسه والبحث ودارس فلسفه اليونانيين وفلسفه الرومان، وعلى ما يبدو انه كان بيجادل اليهود في الدين بتاعهم. انتوا الكتاب بتاعكم بيقول كذا، طب فهموني ديت. يعني انسان يحب المعرفة ويشتاق للبحث. كان مع الوالي سرجيوس بولس وهو رجل فهيم. سرجيوس بولس رجل ايه؟ حب البحث. فهذا دعا، هذا ده اللي هو مين؟ الوالي. دعا برنابا وشاول والتمس ان يسمع كلمة الله. يبقى دي ليها كذا معنى. المعنى الاولاني انه الكرازة بدت تسمع في كل ايه؟ في كل البلد، لدرجة ان الوالي سمع انه في ناس جاية تقول تعليم جديد. ايه التعليم ديت؟ دي حاجة لها علاقة باليهودية. طب هو عنده فكرة عن اليهودية لانه كان رجل يحب المعرفة، فقال طب يجوا الناس دول يفهموني، انا عايز اعرف، يمكن هيقولوا لي حاجة جديدة، يمكن هيفهموني حاجة تاني. فلما سمع عن كرازة برنابا وشاول قال لهم تعالوا انا عايز ايه؟ عايز اعرف التعليم بتاعتكم. وهنا بدت تتحقق كلمة السيد المسيح لحنانية عن بولس، هذا لي اناء ايه؟ مختار يحمل اسمي امام أمم وملوك وولاة. أهو أدي واحد أهوت منهم اللي هو مين؟ سرجيوس بولس. طبعا الشيطان لما يلاقي سرجيوس بولس هيقبل الإمام بالمسيح الوالي. ده مش أي شخص عادي. تصوروا لو لما الوالي يقبل الإيمان، يعني معناه أن كل البلد هتروح وراه. فطبعا الشيطان لازم يحاول إيه؟ يعطل. راح مدخل مين؟ فقاومهما عليم الساحر، لأنه هكذا يترجم اسمه. يبقى بار يشوع اللي هو عليم الساحر بدأ يقاوم مين؟ يقاوم بولس. يقاومه ازاي؟ طالبا أن يفسد الوالي عن الإيمان. يعني بولس بيكلم الوالي، في نبوات بتقول كذا وتحققت في المسيح، يروح داخل بار يشوع لأنه راجل يهودي يقول له كلام بولس عن النبوات غلط. كلمة يفسد يعني ايه؟ يعني التعليم اللي بيقولها بولس بيشككوا فيه صحته، يقولوا لا الكلام اللي بيقوله بولس ده كلام غلط، اليهودية ما قالتش كده. فاهمين ازاي؟ يعني الراجل ده كان عنده فكرة عن اليهودية، وبولس انطلق من اليهودية للإيمان بالمسيح، فالراجل ده عشان يهودي يقول له لا ده انا يهودي، ده الكلام اللي بيقوله بولس ده كلام مش مظبوط. فقاومهما عليم الساحر لأنه هكذا يترجم اسمه، طالبا أن يفسد الوالي عن الإيمان. وأما شاول الذي هو بولس أيضا، أول مرة بقى نسمع اسم إيه؟ بولس. شاول ده الاسم العبري، بولس ده الاسم الإيه؟ الروماني أو اللاتين. اختلفت الأراء. أوريجانوس قال يوم ما تولد خد الاسمين، أغسطينوس قال لما بدا التبشير خد اسم بولس، ذهبي الفم قال لما تعمد او لما اتحطت عليه الايد يوم التكريس خد اسمه بولس، لكن الرايين دول مرفوضين لانه بعد ما تعمد ما سمعناش ان دعي اسمه بولس. وهو بيبشر بقاله كمان، لا مش لما بشر، طب ما في طول قبرص بيبشر ما تقالش اسمه بولس. طب قديس جيروم قال هو خد اسمه بولس لما سرجيوس بولس قبل الايمان راح واخد اسمه بولس لنفسه. اقول لكم لا، هو هنا تسمى بولس ولسه سرجيوس ما قبلش الايه؟ ده لسه بيسمع بس. يبقى أكبر رأي للقبول اللي قاله مين؟ أوريجانوس، إن هو يوم ما تولد خد الإيه؟ خد الاسم ده، اسم يهودي واسم عبري. أول ما تولد. ما إحنا عشان كده بنميل لرأي أوريجانوس إن يوم ما تولد خد الاسمين دول.

كيهودي خد اسم يهودي، ولانه معاه الجنسيه الروماني فلازم ياخد اسم يتعامل بيه في المجتمع الروماني فاخد اسمه. ما ده الراي اللي احنا بالظبط كده. واما لشاول الذي هو بولس ايضا فامتلأ من الروح القدس وشخص اليه وقال: ايها الممتلئ كل غش وكل خبص يا ابن ابليس. انت اسمك بار يشوع ابن يسوع؟ لا، ده انت ابن الشيطان. ليه؟ لانك بتحاول تفسد عمل ربنا. تصوروا عندنا بولس وبولس، بولس المبشر وبولس المبشر. بولس المبشر اللي هو بيكرس، بولس الرسول، وبولس المبشر اللي هو سرجيوس. مين بولس؟ ما بين بولس وبولس وقف مين؟ شيطان اللي هو مين؟ ابن ابليس. عايز يعطل بولس عن خدمة بولس. فكل اللي يقف ما بين بولس وبولس يبقى ايه؟ يبقى شيطان. كل اللي حاول يفسد كلمة الله يبقى شيطان. كل اللي حاول يعطل نفس عن قبول كلمة الله يبقى شيطان. كل اللي حاول يشكك الناس في كلام ربنا اللي بيسمعوه يبقى بولس. بص له قال له: يا ابن ابليس، يا عدو كل بر، الا تزال تفسد سبل الله المستقيم؟ انت طول عمرك بتستغل الدين في ايه؟ في اغراض. الا تزال يعني معناه ان هو كان ايه؟ ماشي بالطريقه دي. بيقول انت هتفضل طول عمرك كده، ما تبطل بقى الغش بتاعك دوت. الا تزال تفسد سبل الله المستقيمه؟ فالان هو زي يبدو الرب عليك فتكون اعمى لا تبصر الشمس الى حين نزل عليها قاب. ففي الحال سقط عليه ضباب وظلمة فجعل يدور ملتمسا من يقوده بيده. برنابا وشاول شايفين سرجيوس بولس بدأ يقتنع بالكلام، وهما الاثنين شايفين واحد في النص زي الحية قاعد يعمل ايه؟ قاعد يفسد الوالي. برنابا ما خدش موقف. يمكن برنابا قاعد يصلي: يا رب بعد الراجل ده ابطل مشورة اخي توفل، او مشورة يعني بار يشوع دوت ابن ابليس. لكن ما خدش موقف. لكن مين اللي خد موقف؟ بولس. بولس ما استحملش فوقف قدام الراجل دوت ووقع عليه العقاب: واذا انت تكون اعمى لا تبصر الشمس الى حين. بصوا بقى الايه الاخيره بقى اللي هختم بيها: فالوالي حينئذ لما راى ما جرى امن. لما راى امن، يبقى المعجزة خلته ايه؟ يآمن. طب الراجل المعجزة اكدت صحة كلام بولس. بس بصوا بقية الآية: مندهشا من تعليم الرب. انا كنت اتوقع يقول لما رأى الدهشة دي تيجي من المعجزة اللي شافها ولا من الكلام. اندهش يعني انبهر، المفروض يكون اندهش من المعجزة. لكن لا، هو شاف المعجزة آمن، لكن هو اندهش من مين؟ من تعليم الرب. اندهش لما عرف ان الاله احبنا ونزل تجسد من اجلنا اندهش. المعجزه خلته يشوف انه الكلام ده صح، لكن ما اندهش من المعجزه. ودي عظمه بقى الراجل دوت. قلت لكم ده راجل فهيم ولا مش فهيم؟ لو راجل مخه بسيط اندهش من المعجزه. بص المعجزه ده البسيط. المعجزه كانت علامه على صدق التعليم، لكن اندهش مش من المعجزة، لكن اندهش من التعليم اللي بيدهشه الفكر وليس الرؤية. هذه الناس الفهماء، العيال الصغيرة تضحك عليهم هي تجيبيله بتاع، بص العصفورة دخلت، بص العصفورة طلعت، الواد يا بص ومطلع لسانه ليه؟ بسيط. لكن الرزين الكبير دوت مش المنظر هو اللي يدهشه، اللي يدهشه لإيه؟ الكلام. ايه الكلام الكبير دوت؟ ايه الكلام العظيم دوت؟ ايه اللي بيقوله بولس دوت؟ بصوا الناس الفهماء، يا ريتنا نكون من الفهماء ما نندهش. هو نلحق في صوره مش عارف في شارع ايه بتنزل زيت زيت وبتاع، ما تروحوا لحالكم زيت ايه وبتاع اللي انتوا بتقولوه دوت. بنندهش من كلام ولا نندهش من تعليم الرب؟ ده اندل على شيء يدل ان فكرنا، ما تزعلوش مني، في شيء من الايه؟ السطحيه. من يريد ان يندهش يندهش مما ذكر في كلمه الله. بصوا بقى هختم لكم بدي عشان دي مدخل للمرة الجاية. ثم أقلع من بافوس بولس ومن معه. الله الله، احنا سامعين مين الأول تملي؟ برنابا وشاول. برنابا وشاول. هنا بقى مين اللي تقدم؟ بولس. طب ليه بولس تقدم؟ رغم انه برنابا أقدم منه في الإيمان، رغم ان برنابا أكبر منه في السن. يبقى اللي له الصدارة مش بكبر السن ومش بتاريخ قبول الإيمان، لكن
باللي له روح القيادة. ما هو برنابا شاف اللي بيحصل ده وما عملش حاجة، لكن مين اللي كان اتحرك، ومين اللي خد القرار، ومين اللي عمل، ومين اللي النعمة بتعمل فيه اكتر؟ بولس، رغم ان بولس اقل سنا من برنابا، ورغم ان بولس قبل الايمان بعد برنابا، لكن الروح القدس ما بيقدمش بالسن او بتاريخ قبول الايمان بقدر ما عمل النعمة حتى لو سنه ايه. فالروح القدس راح مقدم مين الاول؟ بولس. هيعمل ايه بقى بولس؟ تخريج كده وقفلنا كده هو لغاية كده، لغاية المرة الجاية نشوف بعد كده بولس هيطلع من قبرص يروح ايه، يروح على فين. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.

0: طوبى لصانع السلام لأنهم يطعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوس الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يقودون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات، والمجد لله دائما.
1: Нашим ресурсом вперед нас, осень, поднимай свое жаки, як суть ему найнанья, фильм сенса, сенсу мирта, насарим, негли хотей, лете грали, амунеда, фирдус, мазда сак хотей, намсила, нагина, насарахте, лара, бусемания, лама, стай, псалати, отарфтелбати, التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الزور كلامي يقول فاسمع صوتي يخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح أنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشب وحيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي ماد بالخطية اقتل أوجاعنا بآلامك الشافية المحية. قبل مسامير سمرت بينقذ قلنا من طيش الأعمال الهولية والشواهد العالمية لإذكار أحكامك السامية كرافتين. إذ ليس لنا داء لا ولا حق ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل الذي ولد منك يا والد لا العذراء ولأن كثيرة شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصنا يطول أم الطاهرة لا ترفضي خطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك. لأن رحمه قادر خلصنا نتألم نجلنا كي ينقذنا فلتدركنا رأفاتك سريعا نقتبس كنا جدا. أعيننا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا اغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
2: صنعت خلاصا وسط الأرض كلها أيها المسيح لأن عندما بسطت يديك

ناس جود لشخصك غير الفاسد أيها الصالح طالبي مغفرة خطايانا أيها المسيح لنا لأن مشيئة سورة تنتصد على الصليب ترنج الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم.

0: قبل صليب ابنك نهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنعدنا وصححنا الحياة الأبدية إلى نعيم الفردوس الأول من أجل أذن ومكبش غير الميت المسيح لنا لأنه قوي.
1: قدوس الله قدوس القوي قدوس حال ذريم موت الذي ولدنا عن عذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس حال ذريم موت الذي صلب عن ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس حال ذريم موت الذي قومنا موت صدر السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان دار دور كل أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا آثامنا. يا رب اغفر لنا زلتنا. يا رب افتقد مرضى شعبك اشفي من أجل اسمك القدوس. يا رب أنا احنا نفوسهم يا من وبلا خطايا. يا رب ارحمنا. يا الذي بلا خطايا يا رب أنا وتربطنا إليك لأن لك المجد العز والتقديس المثلث. يا رب ارحم. يا رب ارحم. يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا ذر غدا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا. لكن أجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. السلام ولكن أسألك أنت القديس المتلى مجدا العذراء كل حين وارد لهم المسيح. أسعد صلواتنا منك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي وردت لنا نور الحقيقة المسيح لنا عذراء قديس. اسأل يا رب عنا لا رحمة عن نفوسنا يغفر لنا خطايانا. آية العذراء مريم وليت لها قديس الشفيع الأمينة في جنس البشرية اشفعي فينا أمام مسيح لذريته إليك أمرنا بغفران خطايانا. السلام لك يا ترى عذراء ملك الحقيقية الحقانية. السلام لفخر جنسنا ولدتنا عمانوئيل. مسالك تكون يا ترى الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: يوسيمون قدوس قدوس قدوس فصل من بشارة الإنجيل معلمنا مريلو البشيرة الميستر بركاته علينا أمين.
1: ولما رجع الرسل حدثوا بما فعلوا فأخذهم ودخل على انفراد مدينة تسمى بيت صيدا. فلما علم التجمهور تبعوه فقابلهم وخطبهم عن ملكوت الله والمحتاجين للشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له اصرف الجموع ليذهبوا للقرى المحيطة والحقول استريحوا ويجدوا ما يأكلونه فإن هنا في موضع كفر. فقال لما أعطهم أنتم ليأكلوا فقالوا ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن فنشتري طعاما لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000 رجل. فقال للتلاميذ لا تكوا في كل موضع 50 50 فافعلوا هكذا واتكوهم أجمعين. فأخذ خمس خبزات وسمكتين.

0: سنتين ونظرا للثانوية وبركة والسماوات التلاميذ ليضعوا أمام الجموع فأكلوا جميعا وشربوا ثم رفعوا ما فضل عن ربنا عشر كف مملوء والمجد لله دائما.
1: تنوشمك بخريستوس سمك يوطن غثوس تنبذن ما يثواب جياك ينكسوت يمن ينون يا من ذق الموت بالجسد وقت الساعة التاسعة مجيا نحن الخطاة أمت حوسنا الجسماني أيها المزيلان ونجينا اليدن وتوسلي قدامك يا رب قولك فهمني تدخل تلبطي لحضرتك يا ربي ككلمتك أحييني يا من سلم الروح في يدي لا من معلقت على الصليب وقت الساعة التاسعة ديت لسه المصلوب معك دخول الفردوس لا تغفل عني الصالح ولا ترزني أنا الضال بل قدس نفسي أضيفهم يجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحية كيما إذا ذقت من إحساناتك أقدم لك تسبح بغير فتور

التأمين البيت تقول من أجلنا احتملت الصلب أيها الصالح، احتلت الموت بموت غزرت الأنبياء امتى لا تعارض يا الله عن الذي انجبلتم بيديك إذر حبك البشر أيها الصالح. اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا ننجي مقل الشعب متواضعا، لا تتركنا انقضاء ولا تسلمنا إلى الدار، لا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك.

0: لما أبصر الإسرائيلي الحياة على الصليب معلقا قال لولا أن المصلوب معنا إلى متجسد ما كانت الشمس أخفت شعها ولا الأرض ما جت مرتعدة لكن هي القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك يا من قبل إليها ترافر لسه على الصليب قبلنا إليك أيها الصالح نحن مستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا نقر بخطايانا معه معترفين بألوهيتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك
1: كينين كعي كسوسيون استونيون آمين.
0: عندما نظرت الوالدة الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص أما أحشائي فتلتهب عند نظر إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي
1: عظمك يوم النور الحقيقي أنا جئت ترى عذراء قديسة ولدة الإله أنا كنت أنا نخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد ولك يا سيدنا ولك المسيح فخر الرسل لي للشهداء تليل الصدقين تبعتك نهاية زفران الخطايا مبشر بالثالوث القدوس دوت واحد الناس قول لهم مجدوا يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء وتأنس وصلب عن العهد بيلاطس بنتس تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات
0: أيضا يأتي مجدي الذين أحياء الأموات الذي ليس مقتول قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيم بسكم الآب نسجد له مجده مع الآب والابن الناس كان بآب كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف مع مضية واحدة لمغفرة الخطايا ونؤمن كما تأموات وحياة الدهر الآتي أمين.

0: قدوس قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض مملؤتين مجد كرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الروح القدوس ارحمنا أيها رب الإله قوتكم معنا لأنه ليس معيش ابن قطن سواك سيادنا لسنا
1: رحمتك يا رب رئيس خطايانا أبانا الذي السماوات نص اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض
0: اغفر
1: لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا
0: لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح صار ربنا لك الملك والقوة والمجد أمين.

الأب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين الذين قدمت عنهم الذين قدمت بواسطتهم

أكبر سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار مقدسة مباركة لما

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، نحن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا، كل سلامين مع خوفك، كل حسد

بيدك يا رب يا رب. قدام هذا اليوم الآباء الكهنة والكليروس الشمس وكل الشعب وضعف يكونون محاللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن الروح القدس، فم الكنيسة الواحد الوحيد المقدسة الجامعة رسول رفاه الاثنى عشر رسولا، فم ناظر الآل إنجيل مقدس رسول الطاهر الشهيد البطريرك القديس سويرس معلن ديسقورس وقديس سنوس الرسول قديس بطرس خاتم شهداء رئيس الكهنة قديس يوحنا ذبي فم قديس كريلوس قديس باسيليوس قديس غراريوس من أفواه 318 مقتنعين من 150 بقسطنطين متين بأفس فم بطر كان الأب المكرم رئيس كهنة الباب الأنبا تدروس الثاني فم حقارتي إنه بارك ملوء مجدنا اسم قدوس الآب والابن روح قدس الآن وكل أندار الدور كلها.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين بركته علينا أمين. بالإيمان قرب إبراهيم إسحاق حين جرب وقرب ابنه الوحيد ذاك الذي قبل المواعيد بسببه الذي قيل له إنه بإسحاق يدعى لك نسل، وافتكر في نفسه أن الله قادر أن يقيمه من الأموات، فمن أجل هذا أخذه بمثل بالإيمان من أجل ما سيكون بارك إسحاق يعقوب وعيسو. بالإيمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف وسجد على رأس عصاه. بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من أجل عظامه. بالإيمان موسى لما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأيا الصبي جميلا ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر أنكر أنه يدعى ابنا لابنة فرعون، وشاء بالأحرى أن يتألم مع شعب الله أفضل من أن يتنعم بالخطية زمنا يسيرا، إذ جعل عار المسيح عنده أنه غنيا عظيما أوفر من كنوز مصر لأنه كان ينتظر حسن المجازاة. بالإيمان ترك مصر ولم يخف من غضب الملك لأنه ثبت للغير منظور مثل واحد منظور. بالإيمان صنع الفصح ورش الدم لألا يمس المهلك أبقارهم. بالإيمان عبروا في البحر الأحمر كما في أرض يابسة، الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طيف حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصاة إذ قبلت الجاسوسين بسلام. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبا يا إخوتي أمين.
1: كسلكون فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول بركاته علينا أمين. طوبى للرجل الذي يصبر في التجربة لأنه إذا صار مختارا ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. لا يقول أحد إذا جرب إن الله قد جربني، لأن الله لا يجرب بالشرور، هو لا يجرب أحدا، ولكن كل واحد يجرب إذا انجسب وانخدع من شهوة نفسه. ثم إن الشهوة إذ حبلت فإنها تلد خطية، وأما الخطية إذ كملت فإنها تلد الموت. لا تضلوا يا إخوتي وأحبائي، كل عطية صالحة وكل موهبة تامة فهي من فوق نازلة من عند أب الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا شبه ذل يزول. قد شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة خلائقه. وأعلموا يا إخوتي الأحباء، ليكن كل إنسان منكم مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب، لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة الشر، واقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة جديدا التي يمكنها أن تخلص نفوسكم.

0: حتى أنهم كانوا يأخذون مناديلا وخرقا من على جسده ويضعونها على المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. فابتدأ قوم من اليهود الطوافين المعزمين أن يسموا باسم رب يسوع على الذين بهم الأرواح الشريرة قائلين: نستحلفكم بيسوع الذي يكرز به بولس. وكان 7 بنين لواحد يدعى سكاوى يهودي رئيس كهنة يفعلون هذا. فأجاب الروح الشرير وقال لهم: أما يسوع فأنا أعرفه، وبولس أنا أعلمه، أما أنتم فمن أنتم؟ فوثب عليهم الرجل الذي كان به الروح الشرير وتسلط وقوي عليهم حتى هربوا من ذلك البيت عراة مشدوخ الرؤوس. وصار هذا ظاهرا لجميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفسس، فوقع خوف على جميعهم، وكان اسم الرب يسوع يتعظم. وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون معترفين ومخبرين بأفعالهم، وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يقدمون كتبهم ويحرقونها أمام الجميع، وحسبوا أثمانها فوجدوها تقدر ب5 ربوات من الفضة. هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد آمين. اليوم 8 من شهر أبيب المبارك أحسن الله استقباله. أعاد عليكم وعلينا نحن في ضوء من المغفور الخطايا والآثام والزلات من قبل مراحم الرب يا أبا أخواتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 133 للشهداء 417 ميلادية تنيح القديس العظيم الأنبا بيشوي حبيب مخلصنا الصالح. ولد هذا القديس في شنشنة بمحافظة المنوفية سنة 320 ميلادية. وكان له 5 أخوة بنين تنيح والدهم فربتهم والدتهم. رأت الأم ملاكا يطلب منها قائلا: إن الرب يقول لك أعطيني أحد أولادك ليكون خادما له. فقالت له: الذي يريده الرب يأخذه. فمد الملاك يده على القديس فقالت له الأم: إنه نحيف الجسم. قال لها الملاك: إن قوة الرب في الضعف تكمل. لما بلغ 20 من عمره مضى وترهب عند القديس الأنبا بيمو بشهيد، فعكف على العبادة والنسك مدة 3 سنوات فنام في الفضيلة والتهب قلبه حبا لله. وبعد نياحة معلمه انفرد في مغارة وكان يربط شعره بحبل في سقف المغارة حتى إذا غلبه النعاس يصحو. وكان يصوم أسبوعا أسبوعا وقد حفظ كثيرا من أسفار الكتاب المقدس، وبصفة خاصة سفر إرميا الذي كان يأتي إليه ليفسر له ما صعب عليه، لذلك يدعى بيشوي الأرامي. ظهر له السيد المسيح وقال له: يا مختار بيشوي السلام لك، قد نظرت تعبك وجهادك وها أنا أكون معك. فأجابوا: أنت الذي تعبت معي يا رب، أما أنا فلم أتعب البتة. وفي مرة ثانية قال له الرب: افرح يا مختاري بيشوي، أتنظر هذا الجبل سوف يمتلئ بالرهبان ويعبدونني. قال له القديس: أتعولهم يا رب؟ أجاب الرب: إن أحب بعضهم بعضا وحفظ وصاياي فإني أعولهم. دفعة ظهر له الرب فأخذ ماء وغسل قدميه فعرفه من موضع المسامير، ثم عزاه الرب وبركه فشرب القديس من الماء. ولما جاء تلميذه طلب منه أن يشرب من الماء، فلما توانى وجد الإناء فارغا فندم التلميذ على عدم طاعته لمعلمه. طلب منه الآباء أن يروا الرب مثله، فوعدهم الرب بظهوره لهم عند الجبل. فانطلق الجميع للقاء السيد المسيح، وتأخر القديس لشيخوخته فرأى شيخا عاجزا طلب منه أن يحمله، وبالفعل حمله القديس وصار به ولم يشعر بالتعب. ثم بدأ الحمل يزيد فأدرك أنه يحمل السيد المسيح، فتطلع إليه وهو يقول: السماء لا تسعك والأرض ترتج من جلالك، فكيف يحملك خاطئ مثلي؟ قال له الرب: لأنك حملتني يا حبيبي بيشوي فإن جسدك لن يرى فسادا. وإذا عرف الإخوة ما حدث حسنوا، لأنهم عبروا بالشيخ ولم يعرفوا أنه المسيح، وهكذا خسروا لقاء الرب الذي يظهر للرحماء على الضعفاء. زاره القديس إفرام السورياني فكان يعظمان الله دون مترجم. وقد ترك ماري فرام عصاب القرب من مغارة القديس فصارت شجرة ماري فرام. ولما عرف أحد الإخوة بقدومه جاء ليلحق به وينال بركته، ولكن القديس بيشوي نداه وقال له عنه أنه قد حملته سحابة. وما زالت شجرة ماري فرام موجودة في دير السريان العامر. ترك القديس شهيت أثناء غارة البربر الأولى سنة 407 ميلادية ومضى إلى أنصنة وهي قرية الشيخ عبادة شرقي منلوي، وسكن هناك مع الأنبا بولا الطموهي ولم يفترق حتى نياحتهما. ولما أكمل جهاده تنيح سنة 417 ميلادية ودفن في حصن منيا السقار بجوار أنصنة. وفي زمن بطريركية الأنبا يوساب الأول بطريرك 52 في القرن التاسع أعيد الجسدان إلى الشهيد بديره الحالي، بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 20 للشهداء 304 ميلادية استشهد القديسان أبي روح وأثوم، بركة صلواتهم فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 20 للشهداء 304 ميلادية استشهد

ومضى إلى البرية الغربية، وهناك قضى نحو 57 سنة لم ينظر خلالها وجه إنسان. وبإرشاد من الله التقى بالقديس الأنبا بيم، وفناداه القديس قائلا: أهلا بالأنبا بيم وقس الشهيد. وسأله عن أمور العالم وأحوال الولاة والمؤمنين. وفي المساء أخذته حمى، فصلى وسجد على الأرض وفاضت روحه بيد الرب الذي أحبه، فكفنه الأنبا بيم وبعباءته ودفنه بمغارته، ورجع يحدث بثيرته بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفي أيضا من سنة 1102 لشهد 1386 ميلادية تنيح القديس الأنبا مرقس الأنطوني بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبدا.

الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا: أنبياء أبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوب لعيونكم

واستمعوا الإنجيل المقدس. فصل بشارة الإنجيل. معلمنا ماري متى البشير تلميذ الطاهر بركات علينا أمين. من مزاميت تراتيل أبينا داود النبي والملك الطاهر بركاته على جميعنا أمين. توب الرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس

كلات باسم الرب ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وكان يسوع يطوف في كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل وجع.

والأوجاع المختلفة والمجانين والمصروعين والمفلوجين فشفاهم وتبعوا جميع جموع كثيرة من الجليل والعشر مدن وأورشليم واليهودية ومن عبر الأردن. فلما رأى الجموع صاعد إلى الجبل فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا طوبى المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى الحزان الآن لأنهم يتعزون، طوبى الوضعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى الجياع على العطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى الرحمة لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعنون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون، طوبى المطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوباكم إذا طردوكم وعيروكم وقال عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا ترضى الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، وإذا فسد الملح بماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفي مدينة موضوعة على جبال، ولا يقودون سراجا وضعونه تحت المكيال، بل يضعون على المنارة فيهدي لكل من في البيت، فليدين لكم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم.

0: timet mi peniod vi shoy vi maesta vroste v kenen novi na ne vonte fes maruten je fiot ne vshir nem pep ne v mai thoe tetere yese jike vonte no oste mosten tiones
1: en sofes obros khomen kirieleison khinos umismi
0: bel hakikati no men bilen wahed allah ilam dabdar kul khalik as samaa wal ard ما يرى وما لا يرى ومن برب واحد يسوع المسيح ان الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق سائر الاب الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجلنا نحن البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم من الروح القدس مريم العذراء تانس الصليب عنا العهد بلوطس بنتس تعلم الكبرى قام بيننا مات في اليوم الثالث كما في الكتب
2: صادر السماوات
0: وغرس نبي نبي وايضا ياتي في مجديد يدين الحياة والاموات هل درست مقيم قضاء الرب المحيي المنبثق من الاب نسجد له ونمجده مع الاب والابن الناطق في الانبياء كنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه ونعترف معموديه واحده نفرد الخطايا وننتظر قيامه الاموات وحياه الدار

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا على هذا الرسم، كفوا بخوف ورعدة وإلى الشرق انظروا.

أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم.

فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر

0: نتناول من قدساتك طهارة أنفسنا أجسادنا روحنا لكي نكون جسدا واحد روحا واحد نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البال. أذكر رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بالسلام لجميع الاساقف الارثوذكسيين الذين فيها. ولنذكر الرب بين الطباوي المكرم رئيس الاساقف بطريركان البابا الانبا تودروس الثاني.
1: يا رب ارحم.
0: والذين يفصلون مع كلمات الحق باستقامه نعم بهم على كنيستك المقدسه ليروقوا طيبك بالسلام. واذكر يا رب القمامه

ظهري كرامتك في الرحاق الأرض ليروح رثاها ولتكثر أثمارها هدى لزرع الحصاد دبر حياتنا كما يليها بارك إكليل السنة بصلاحك نقل الفقراء شعبك نقل أرمال واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عين كل ترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا كفاف في كل شيء كل حين نزداد في

الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة. نبيعك يوحناس بيرزر موسى بابتسيسوم مارتيروس نبيعك سفانوس بارسياكروس بروتو مارتيروس نبي ثوري موسى ايفانجيلستيس ماركوس بي ابوستولوس سوابو مارتيروس نبي باتريشيس سوابسافيروس نبنساخديوس كوروس Nepiagus Athanasius pi Apostolicos, Nepiagus Petrus Hieru, Martyrus pi Archieres, Nepiagus Ioannis Chrysostomus, Nepiagus Theodosius, Nepiagus Theophilus, Nepiagus Dimitrius, Nepiagus Kyrillus, Nepiagus Vasilius, Nepiagus Herodus Pisolus, Nepiagus Herodus Pisamatoros, Nepiagus Herodius pi Armene. Eius, nem pishom te shemite shmine tav soti chanikea, nem shedevin te Constantino, polis nem pes navshen te Ephesus, nem penioten zikeus penishti av Antonius, nem pesmi av...

Jesús, haber vuelto mi asquel del miedo, se de la buena que diseño rumiay, máximo suado madre. يوسو تسار بين شيء ذن شخصيته القوي قديس موسى نس كامل قياس أبانا بدري القموس أبانا بزر شخص أبانا بخمسة بشركة دروس الميزو أبانا بشنو درس ما هي أنبويسة الميزو القديس لما براو مصفي والجيزة القموس بخيل البحيري تلميز والقديس البابا كيرلسس وارشد يكون حبيب جرجيس القديس أبونا سانتونيو القديس أبونا بشوي كامل والقديس أبونا مخيل إبراهيم كل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بصلاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من قدوس

الذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا تناحوا في الإمام المسيح اذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رقدوا المرحومين جورجيت مراد التي لا تذكر الأربعين أيضا عبيدك المرحومين أنطوان لبيب شوية سعد ديفيد شيحة سمير قرقس عادل نسيم بسيلي قرقس زهية ديمتري فاروق فريد تفضل يا رب نيح نفوس مجمعين في أحضان أبائنا القديسين.

ثبت القلب ربنا وإلنا مخلصنا يسوع المسيح، لن نجعل أهلا لنا نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس، وأيضا فلنسعى ونجعلنا مستحقين لشركة

وأنت تحل داخلنا بالمحبة، املانا من خوفك والهب قلوبنا بشوقك.

أهلنا للاتحاد بك خفيا، وهبت لنا أن نشرب كأس دمك ظاهرا، أهلنا أن نمتزج بطهارتك سرا، كما إنك واحد في أبيك وروحك القدوس. نتحد نحن بك وأنت فينا، وأكمل قولك ويكون الجميع واحدا فينا، كي بدالة ندعو الله باكابا لنا نقول بصوت

يأتي تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، من المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين.

معترفين أن النفس الأخير أن هذا هو الجسد المولد ابنك الوحيد ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح أخذ من سيدتنا ملكتنا جنات إلى القديسة الطاهرة مريم مع له واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير اعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس بوندوس سلموا عنا غشوة صليب مقدسة بإرادة يهدي عنا كلنا بالحقيقة ومن أن لوت لم يفارقنا صوت لحظة واحدة ظرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أمي.

0: بالحقيقة أمين. أطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول بالسحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم
1: أخطيت يا بأخواتي.

تتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين.

الأصحاح الحادي عشر. افتح أبوابك يا لبنان فتأكل النار أرزك، والول يا ثرو لأن الأرز سقط لأن الأعزاء قد خربوا، والول يا بلوط باشان لأن الوعر المنيع قد هبط، صوت والولة الرعاة لأن فخرهم خرب، صوت زمجرة الأشبال لأن كبرياء الأردن خربت. هكذا قال الرب إلهي: ارعى غنم الذبح الذين يذبحهم مالكوهم ولا يأثمون، وبائعوهم يقولون مبارك الرب قد استغنيت، ورعاتهم لا يشفقون عليهم، لأني لا أشفق بعد على سكان الأرض يقول الرب، بل ها أنا ذا مسلم الإنسان كل رجل ليدي قريبه وليدي ملكه، فيضربون الأرض ولا أنقذ من يده. فرعيت غنم الذئب لكنهم أذلوا الغنم، وأخذت لنفسي عصوين فسميت الواحدة نعمة وسميت الأخرى حبال، ورعيت الغنم وأبدت الرعاة الثلاثة في شهر واحد، وضاقت نفسي بهم وكرهتني أيضا نفسهم، فقلت لا أرعاكم، من يمت فليمت ومن يبد فليبد، والبقية فليأكل بعضها لحم بعض. فأخذت عصايا نعمة وقصفتها لأنقض عهدي الذي قطعته مع كل الأصباط، فنقض في ذلك اليوم. وهكذا علم أذل الغنم المنتظرون لي أنها كلمة الرب، فقلت لهم: إن حسن في أعينكم فأعطوني أجرتي، وإلا فامتنعوا. فوزنوا أجرتي 30 من الفضة. فقال للرب: ألقها إلى الفخار الثمن الكريم الذي ثمنوني به. فأخذت 30 من الفضة وألقيتها إلى الفخار في بيت الرب، ثم قصفت عصايا الأخرى حبالا لأنقض الإخاء بين يهوذا وإسرائيل. فقال للرب: خذ لنفسك بعد أدوات راع أحمق، لأنها أنا ذا مقيم راعيا في الأرض، لا يفتقد المنقطعين ولا يطلب المنساق ولا يدبر المنكسر ولا يربي القائمة، ولكن يأكل لحم السمان وينزع أظلافها. ويل للراعي الباطل التارك الغنم، السيف على ذراعه وعلى عينه اليمنى، ذراعه تيبس يبسا وعينه اليمنى تكل قلولا. الأصحاح الثاني عشر. وحي كلام الرب على إسرائيل. يقول الرب: باسط السماوات ومؤسس الأرض

روح الانسان في داخله. ها انا ذا اجعل اورشليم كأس ترنح لجميع الشعوب حولها، وايضا على يهوذا تكون في حصار اورشليم. ويكون في ذلك اليوم اني اجعل اورشليم حجرا مشوالا لجميع الشعوب، وكل الذين يشيلونه ينشقون شقا، ويجتمع عليها كل امم الارض. في ذلك اليوم يقول الرب: اضرب كل فرس بالحيرة وراكبه بالجنون، وافتح عيني على بيت يهوذا، واضرب كل خيل الشعوب بالعمى. فتقول امراء يهوذا في قلبهم:

مثل ملاك الرب امامهم، ويكون في ذلك اليوم اني التمس هلاك كل الامم الاتين على اورشليم، وافيض على بيت داود وعلى

عشيرة عشيرة على حدتها ونساؤهم على حدتهن. الأصحاح الثالث عشر. في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة، ويكون في ذلك اليوم يقول رب الجنود: أني أقطع أسماء الأصنام من الأرض فلا تذكر بعد، وأزيل الأنبياء أيضا والروح النجس من الأرض. ويكون إذا تنبأ أحد بعد أن أباه وأمه والديه يقولان له: لا تعيش لأنك تكلمت بالكذب باسم الرب، فيطعنه أبوه وأمه والداه عندما يتنبأ. ويكون في ذلك اليوم أن الأنبياء يخزون كل واحد من رؤياه إذا تنبأ، ولا يلبسون ثوب شعر لأجل الغش، بل يقول: لست أنا نبيا، أنا إنسان فالح الأرض، لأن إنسانا اقتناني من صباي. فيقول له: ما هذه الجروح في يديك؟ فيقول: هي التي جرحت بها في بيت أحبائي. استيقظ يا سيف على راعية وعلى رجل رفقتي، يقول رب الجنود: اضرب الراعية فتتشتت الغنم، وأرد يدي على الصغار. ويكون في كل الأرض يقول الرب أن ثلثين منها يقطعان ويموتان، والثلث يبقى فيها، وأدخل الثلث في النار وأمحصهم كمحص الفضة وأمتحنهم امتحان الذهب. هو يدعو باسمي وأنا أجيبه، أقول: هو شعبي، وهو يقول: الرب إلهي. الأصحاح الرابع عشر. هو ذا يوم للرب يأتي، فيقسم سلبك في وسطك، وأجمع كل الأمم على أورشليم للمحاربة، فتؤخذ المدينة وتنهب البيوت وتفضح النساء، ويخرج نصف المدينة إلى السبي، وبقية الشعب لا تقطع من المدينة. فيخرج الرب ويحارب تلك الأمم كما في يوم حربه يوم القتال. وتقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام أورشليم من الشرق، فينشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب واديا عظيما جدا، وينتقل نصف الجبل نحو الشمال ونصفه نحو الجنوب. وتهربون في جواء جبال، لأن جواء الجبال يصل إلى آصر، وتهربون كما هربتم من الزلزلة في أيام عزية ملك يهوذا. ويأتي الرب إلهي وجميع القديسين معك. ويكون في ذلك اليوم أنه لا يكون نور، الدراري تنقبض. ويكون يوم واحد معروف للرب، لا نهار ولا ليل، بل يحدث أنه في وقت المساء يكون نور. ويكون في ذلك اليوم أن مياها حية تخرج من أورشليم، نصفها إلى البحر الشرقي ونصفها إلى البحر الغربي، في الصيف وفي الخريف تكون. ويكون الرب ملكا على كل الأرض. في ذلك اليوم يكون الرب وحده واسمه وحده، وتتحول الأرض كلها كالعربة من جبع إلى رمون جنوب أورشليم، وترتفع وتعمر في مكانها من باب بنيامين إلى مكان الباب الأولي إلى باب الزوايا، ومن برج حنانئيل إلى معاصر الملك، فيسكنون فيها ولا يكون بعد لعن، فتعمر أورشليم بالأمن،
وهذه تكون الضربة التي يضرب بها الرب كل الشعوب الذين تجندوا على أورشليم. لحمهم يذوب وهم واقفون على أقدامهم، وعيونهم تذوب في أوقابها، ولسانهم يذوب في فمها. ويكون في ذلك اليوم أن اضطرابا عظيما من الرب يحدث فيهم، فيمسك الرجل بيد قريبه وتعلو يده على يد قريبه، ويهوذا أيضا تحارب أورشليم وتجمع ثروة كل الأمم من حولها، ذهب وفضة وملابس كثيرة جدا. وكذا تكون ضربة الخيل والبغال والجمال والحمير وكل البهائم التي تكون في هذه المحال كهذه الضربة. ويكون أن كل الباقي من جميع الأمم الذين جاءوا على أورشليم يصعدون من سنة إلى سنة ليسجدوا للملك رب الجنود وليعيدوا عيد المظال. ويكون أن كل من لا يصعد من قبائل الأرض إلى أورشليم ليسجد للملك رب الجنود لا يكون عليهم مطر. وإن لا تصعد ولا تأتي قبيلة مصر ولا مطر عليها، تكن عليها الضربة التي يضرب بها الرب الأمم الذين لا يصعدون ليعيدوا عيد المظال. هذا يكون قصاص مصر وقصاص كل الأمم الذين لا يصعدون ليعيدوا عيد المظال. في ذلك اليوم يكون على أجراس الخيل قدس للرب، والقدور في بيت الرب تكون كالمناضح أمام المذبح، وكل قدر في أورشليم وفي يهوذا تكون قدسا لرب الجنود، وكل الذابحين يأتون ويأخذون منها ويطبخون فيها. وفي ذلك اليوم

محبة تتأنى وترفق. ذهب أخوان إلى مدينة ليبيع عمل أيديهما، فلما دخل المدينة افترق عن بعضهما بحيلة من عدو الخير، فسقط أحدهما في الخطية، ولما انتهي من عملهما التقيا، فقال الأخ: هيا بنا نعود إلى ديرنا. فأجابه الثاني بالنفي قائلا: إنني سقطت في خطية عند افتراقنا. فأراد أخوه أن يربح نفسه فلم يوبخه، ولم يقف موقف المعلم البار، بل قال له: أما أنت فسقطت في الخطية واعترفت بها، وأما أنا فإني سقطت في الخطية، ومن عظم كبريائي امتنعت عن أن أقول لك، ولكن امضي بنا إلى الدير لنطلب التوبة. فأتيا إلى الدير ومضيا إلى الآباء فوضعوا عليهما قانونا، وكان الأخ الذي لم يرتكب خطية ينفذ القانون قائلا: هذا التعب الذي أتعبه احسبه يا رب بدلا من أخي. فلما نظر الله محبته كشف لبعض الشيوخ أمرهما، حيث قيل له في رؤيا: من أجل الأخ الذي لم يخطئ

إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة، فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال، ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى أحترق، ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا. المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ، ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها، ولا تحتد ولا تظن السوء، ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق، وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا، وأما النبوات فستبطل والألسنة فستنتهي والعلم فسيبطل. أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة

وقع أخ في خطية، فزار الأب لوط وكان مضطربا حتى أنه كان يدخل ويخرج دون أن يتمكن من الجلوس. فسأله الأب لوط: ماذا بك يا أخي؟ قال له الأخ: سقطت في خطية عظيمة ولا أقدر أن أبوح بها. فقال له الأب: اكشفها لي وأنا أحتملها معك. فقال له الأخ: وقعت في خطية الزنا. قال له الأب: تشجع يا أخي، فالتوبة أمامك، اذهب عاكفا على الصلاة والصوم وأنا أحتمل معك نصف خطيتك. فكان يصوم ويجاهد معه، ولما تمت الأسابيع الثلاثة تيقن الأب لوط أن الله قبل الأخ، وهكذا بقي الأخ خاضعا للأب حتى رقاده. هكذا عاش آباؤنا الأولون حتى النساك والمتوحدون منهم يملؤون قلوب الساقطين ويترفقون بهم، حتى متى امتلأ قلبهم بالمحبة الإلهية طردت المحبة التي للخطيئة.

جاء عن أحد الإخوة أنه كان يسرق كل ما يجده عند أحد الآباء، ولم يكن هذا الأب يرغب في معاتبته، بل كان يكثر من عمل يديه قائلاً: لعل الأخ يفعل هذا لاحتياجه. ولما حضر يوم انتقاله لم يهن عليه هلاك هذه النفس، فناداه وطلب منه أن يدنو منه. وعندئذ أخذ الأب يقبل يد الأخ قائلاً: يا أخوة، إنني شاكر هاتين اليدين اللتين بهما أدخل ملكوت السماوات. فلم يفهم الإخوة شيئاً، أما الأخ فرجع إلى

كان في القلالي شيخا يدعى أبولس، كثيرا ما كان يقصده الناس في طلب الخدمة، فكان يذهب معهم بفرح قائلا: اليوم سأعمل مع المسيح من أجل نفسي، لأن هذا هو أجرها. وهذه كانت أعمال أهل الإسقيط، أن يقدموا عونا للذين يحاربون ويضغطون على أنفسهم كي يربحوا بعضهم بعضا. قال الأب أغاثون: ولا مرة تصدقت على أحد، إنما الأخذ والعطاء كان صدق لي، لأني أحسب أن ربح الأخ هو الثمر.

ذهب بعض الآباء الرهبان إلى أبيهم القديس الأنبا بيمن يشكون له حال زميلهم الذي لاحظوا عليه نومه في الكنيسة، وسألوه: ماذا ستفعل يا أبانا؟ أجاب القديس بهدوء: إن وجدت أخي نائما في الكنيسة فإنني أفسح له وأضع رأسه على ركبتي ليستريح. وهنا تذمر الإخوة وظنوا أن معلمهم أخطأ، فسألوه قائلين: وبماذا تجيب المسيح إزاء هذا العمل؟ قال لهم الأب: سأقول ربي، قد قلت لي أخرج الخشب من عينيك أولا حتى تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك. فخرج الإخوة منتفعين وانصرفوا. المحبة لا تحسد. كان القديس بابنودا تلميذ للقديس مكاريوس الكبير، قد كان مجاهدا وذاع صيته كثيرا حتى أن الجموع كانت تأتي إليه، وكان شيخا حاسدا سمح لشيطان الحسد أن يدخل قلبه، وبدلا من أن يفرح برؤية الجموع التي كانت تأتي للقديس أخذ يفكر ويدبر كيف يسيء إليه. وفي ذات يوم جاءته فكرة تهلل بها قلبه، فأخذ إنجيله الغالي الثمين وأخفاه في قلاية القديس بابنودا وأذاع بسرقة إنجيله. فوقف الأنبا إيسيدوروس قس القلالي موقفا حازما وأمر بتفتيش القلالي عسى أن يجدوا الإنجيل. فظهر بابنودا كسارق أمام جميع الرهبان، ولم يشأ من فرط ودعته أن يدافع عن نفسه، وقبل في نفس راضية أن يقف على عتبة الكنيسة ينحني لكل داخل ويصنع له مطنية كعادة الرهبان. وفي ذات يوم فوجئ الرهبان بالشيخ الذي بلغ عن سرقة إنجيله متألما يقوم من الأرض ليقع ثانية، فقد دخله روح نجس وكان يصرعه ولا يشفق على شيخوخته. فأتوا به إلى معلمهم الأنبا إيسيدوروس وقد ذاع صيته في سرعة إخراج الشياطين، وعلى طول 40 عاما لم يسمع عن القديس إيسيدوروس أنه عجز عن أن يخرج شيطانا إلا أمام الشيطان الذي دخل إلى ذلك الشيخ الحاسد، فقال لذلك الشيخ: لن يخرج منك الشيطان أيها الحاسد إلا عن طريق بابنودا الذي احتملك واحتملنا. وانحنى الشيخ في مذلة أمام بابنودا واعترف جهارا أمام الرهبان بحسده نحو القديس بابنودا. الشيطان حاسد، يمكنه أن يحسد البشرية كلها، ولكنه لا يحسد شيطانا آخر. أما أنت فإنسان وتحسد أخاك الإنسان، الأمر الذي لا يصنعه الشيطان. القديس يوحنا ذهبي الفم. كل الشرور لها حدود، الزاني تنتهي معصيته عند ارتكاب الخطية، اللص تقف جريمته عند حد السرقة، المخادع يضع نهاية لغشه، أما الحاسد فليس له حدود، إنه شر يعمل على الدوام وخطية ليس لها نهاية. القديس كبريانوس.

بسم الله والابن والروح القدس الله واحد امين. بعض الاعداد من الاصحاح 21 من سفر الرؤيا بركته علينا امين. ثم قال لي: قد تم، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا، من يغلب يرث كل شيء، وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا. أما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. والمجد لله دائما أبديا أمين. مرات كثيرة تتكرر هذه الكلمة مجانا، لأن كل مواهب الله وكل النعم كلها إنعامات وإحسان وعطايا بلا مقابل من جهة الإنسان. النعمة كده يعني العطية المجانية. لكن مقابل هذا، يعني الملكوت مجاني، المعمودية مجانية، السر الإفخارستية، التناول، مين بيدفع فلوس أو مين يقدر يدفع حاجة؟ كل أسرار الله كلها إنعامات على الإنسان، لكن في جزء يخص الإنسان. إيه الجزء ده؟ ده لما تفحصه بالتدقيق تلاقيه برضو جزء سلبي، كأنه مش من الإنسان. يعني الأعمال بتاعتنا، العطايا، واحد مثلا سخي بيدي ربنا، هو بيديله منين؟ ما بيديله من إيده، يعني بيقولوا من يدك وأعطيناك. واحد بيبذل جسده في النسك والبتاع، هو من يديله جسده أصلا؟ فالعطايا مجانية، ولكن شركة الإنسان في خلاص نفسه أمر إلزامي. قال: أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا، من يغلب يرث كل شيء. يعني بقى الجزء بتاعنا، وده اتكرر كتير في سفر الرؤيا، لكل 7 ملائكة الكنائس حط لهم الشرط ده. من دي شرطية، يعني من غير الشرط ده ما ينفعش. فقال: من يغلب يرث كل شيء، أدي له كل حاجة. إذن الحكاية فيها حرب. يعني وحط دي شرط، يبقى لازم الواحد يتحصل عليها، لازم الواحد يغلب. تقول نغلب ايه؟ نقول العالم، الجسد، الشيطان، التجارب، المواجهات، لازم تغلب. ولا اغلب ازاي وانا ضعيف؟ لان يعني الشهوات تجيني
وجسمي والغرائز. تقول لي ايه اغلب ايه؟ ولا العالم ولا اللي فيه ولا يبدو من اول وهلة ان الانسان ضعيف غلبان ما يقدر. انا تقول مثلا اواجه الشياطين، طب وانا قد الشيطان ولا قد تجاربه ولا قد قوته العقلية ولا قد الحيل الشيطانية بتاعته؟ انا مش قدها. صح. فبقى يعني حلو اول واحد يفهم انا في حالة حرب وانا لازم اغلب وانا مش قد الحرب وانا ضعيف. بقى المفتاح كله في اني اعمل ايه؟ قال اتعلق بالغلب. هو مين الغلب؟ مفيش حد في البشرية تقول انه غلب الا شخص يسوع المسيح اللي قال ايه؟ ثقوا انا قد غلبت العالم. فلو اتعلقت بيه وعشت بيه هتغلب العالم، لكن بنفسك لا. لما دخل في التجارب اللي الشيطان قاعد يجرب بيها 40 يوم، كان في البرية 40 نهار و40 ليلة، والتجارب كانت مستديمة مستمرة بكل أنواع التجارب اللي جرب بيها الإنسان على مدى تاريخ

الإنسان في الآخر غلب. تجربة الاحتياجات، الأكل، الشرب، الخبز، تجربة العظمة، تجربة جناح الهيكل. لما أكمل إبليس كل تجربة اتغلب وقال له اذهب عني، وغلبه. طبعا ما فيش واحد فينا يخلى من التجارب دي. احنا كبشر كل واحد فينا معرض للتجارب ولحروب الشياطين. ما فيش حد فينا هيقدر يغلب إلا لما يمسك في المسيح. في المزمور كلمة لذيذة قوي يقول إيه ربنا؟ لأنه تعلق بي أنجيه. يا واحد شعبط في ربنا لازم أنجي، لأنه تعلق بي أنجيه. كل الناس اللي افتكروا أنهم شطار يقدروا يغلبوا خابوا. كل اللي اعتمدوا على ذواتهم سقطوا. كل الواحد اتنفخ وكبر وافتكر انه شيء قبل السقوط الكبرياء. أبانا القديسين في تاريخ الكنيسة كتار قوي قوي قوي غلبوه فعلا، وكتب في سفر الرؤيا لما شافهم في السماء قالوا هم غلبوه بدم المسيح مش بزواته، غلبوه بدم يسوع وتقوى عليه جدا، بل وأزلوا فخره. انت مش فاكر ان الشيطان جري وربه مقار يضربه ويقول له حرقتني زلتني؟ يعني بقى الانسان مش بس بيغلبه، بقى بنعمة المسيح بيزل فخره. قديس أنبنطونيوس أبائنا الكبار في الزمان فعلا غلبوه وأهانوه وكشفوا حيله وتقوى عليه. طبعا أنت عارف في العهد القديم من أشهر قصص النصرة دي داود، لما جلياط الشكل يعني الشيطان ده 6 أذرع و6 شبر حاجة مخيفة، وداود عيل صغير قد كده، وقال له انت طلعت على كلب ولا ايه؟ استهزأ بيه جدا. لكن داود قال له انت جايني بسيف ورمح، القوة البشرية وبالحاجات المخيفة بتاعك انا ما عنديش، انا اتيك باسم رب الجنود، رب الجنود اله اسرائيل اللي انت عيرته. تقوى عليه بحتة زلطة صغيرة وبسيف جلياط قطع رأس جلياط. شكل المسيح ما بنقول بالموت داس الموت. فاكر موسى رئيس الأنبياء بحاربوا عمليق؟ عمليق يعني عملاق، وهم غلبة لسه طالعين من عبودية. فطلع موسى على رأس الجبل ورفع إيديه وكتب إنه كل ما هو رفع إيديه إسرائيل يغلب، كل ما خفض إيديه يتغلب. يبقى عرفت إزاي الواحد يغلب؟ مرسوم الصور كثيرة جدا في العهد القديم وفي العهد الجديد كيف نغلب، وكتب عن ربنا يسوع إنه شافه في سفر الرؤيا مكتوب عنه ومكتوب على فخذه خرج غالبا ولكي يغلب. النهاردة على الصليب غلبه طبعا سحق الشيطان، ودلوقتي ما زال المسيح إلهنا الحال في وسطنا بيغلب الشيطان بينا. ما احنا شغلتنا ايه؟ القوم وإبليس فيهرب منكم، أعطانا السلطان على إخراج الشياطين. عشان كده بقول إيه، العملية عملية مستمرة، بس الشرط ده موجود قدام كل واحد فينا إنه لازم يغلب.

ليه؟ لأن لما بيتغلب لأمر من الأمور بيستعبد ليه. من يفعل خطية عبد الخطية، أولاد الله أحرار. فالشرط ده بقى موجود قدام كل واحد فينا، ولازم كل واحد يفحص نفسه كويس بيقول أنا إيه. من جهة الضعف البشري والخطايا اللي بنقع فيها، قدامها المقابل ليها إنه يقيمنا كل يوم القيامة فيك. فما تعتذرش بالضعف البشري ولا طب أنا مغلوب عشان ما ينفعش. كل ما التمسنا لنفسنا عذر في الخطايا مش هنتوب، لكن نقول أنا إذا وقعت أقوم، لأن قوة القيامة حالة في. من يغلب يرث كل شيء، وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا. وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزنا والسحر وعبدة الأوثان وجميع الكذبة، دي لسه المشؤومة، دي ما لهمش نصيب. أولهم مين؟ قال الخائفون. طب كلنا بنخاف يعني. أما تلاقي يعني أي حد في الدنيا مهما كان شجاع ولا بطل ولا مش عارف أبصري، تلاقي له مواضع ضعف فيها خوف. البشر كده. أقول لك الخوافين دول ما يدخلوش السماء طبعا، مش على الإطلاق كلمة الخوف. أنا في خوف طبيعي، واحد ماشي وبعدين في ظلمة وقطة تجري جنبه تلاقي جسمه يعمل كده، دي الرفلكس الطبيعي يعني، ده رد الفعل العادي. أو واحد يقول لك أخاف من الفار، طب خلاص بسيطة، دي مش هتحرمك من السماء أنك بتخاف من الفار، تخاف من الصرصار، تخاف من الظلمة، دي مالها دي. إيه الخائفون دول؟ الناس البلد يقول لك إيه، الواحد ذنبه يخوفه. وفي المزمور يقول لك الشرير يهرب ولا طارد له، يجري ويبص وراه حدش وراك، لكن لأنه سارق سرقة ففي حالة الخوف. هذا الخوف الرديء يحرم الإنسان ملكوت الله. أما الخائفون، ده الخوف اللي هو خوف المجرم من القاضي، يقول احنا ما بنخافش الله، احنا بنخافه جدا، احنا بنخافه خوف الأبناء للأب. طبعا أنا أخاف أبويا جدا جدا، قال إن كنت أب فأين مهابتي، دي سموها مهابة. فأنا طبعا أقترب لأبويا الجسدي بمهابة، أحترمه جدا، وكلنا أولاد أباء. وقدام أبويا السماوي بكل الخشوع والرهبة، ملك الملوك ورب الأرباب اللي بتسجد له الملائكة ورؤساء الملائكة، أنا لي دالة عنده كابن، لكن بمهابة شديدة أقترب إليه. خوف الله ده رأس الحكمة، خوف الله بداية الطريق الروحي، ده اللي بيحفظ الإنسان. يقول لا لا لا، الحافظ يوسف في القديم جدا قال كيف أخطئ إلى الله وهي مرات فطفار شايف الله، هو شايفه، قال ما أقدرش. هذا الخوف لازم جدا للحياة الروحية. أنا إنسان خائف الله، بس مش خوف وحش، خوف المهابة، أعمل حسابه، أعمل حساب وجوده وحلوله، فتصرف تصرفات الأبناء، أخاف على زعله جدا، ده نوع من خوف الله، أخافه يزعل.

ده أنا لما أكون مثلا في الجسد أزعل أبويا ما نامش ولا أبويا زعلان مني. الخوف ده ممدوح حلو حافظ للإنسان، أما الخوف بسبب الابتعاد عن الله والجحود والنكران والخطايا والنجاسات، ده اللي بيخلي الإنسان يخاف يواجه الحق، ده اللي بيخاف يخلي الإنسان يخاف يتفضح قدام النور. من يعمل الشر يبغض النور لئلا توبخ أعماله. طبعا الاقتراب لله نوع من الكشف، فاللي عامل جرم اللي عامل خطايا اللي ما بيتوبش عن خطيته يخاف، يخاف من ربنا، يخاف من الموت، يخاف يهرب. طبعا يعني أرجو بالرب أنه ده ما يكونش فينا، احنا عندنا الخوف الحلو ان احنا نخاف الله ونعمل حسابه، نعمل حساب حضوره وحساب انه ناظر الينا مش ولاده، وان كل امورنا وحياتنا هو مطلع عليها. فما اقدرش اعمل حاجه في الضلمه، الضلمه دي عند الناس لكن ما عنديش ضلمه. يعني أنا في حجرتي الخاصة وقافل على نفسي، أنا مش لوحدي، هو شايفني بعيد عن الناس وبعيد عن عينين الناس، لكن في عينين أبويا شايفاني. سافرت بعيد بعيد بعيد لكن عينه هناك. فالخائفون دول بعد عنكم مش كويسين، اللي خافوا من الحكم ويخافوا من الحاكم ويخافوا من الدينونة لتكشف الأعمال الوحشة. طبعا إذا وجد لسمح الله فينا ده حل التوبة على طول. طب نخاف ليه؟ طب أرجع لأبويا. فيش قوة في الوجود تقدر تمنعك من الرجوع لأبوك. ففي الوقت ده يتبدد الخوف. أول ما أجي في حضن بابا كل الأوهام اللي كانت موجودة تخوفني من الرجوع ليه تتبدد تنتي. فمن المصلحة أن يكون عندي طمأنينة وسلام من جهة مثولي أمام عرش المسيح والآب. لازم تعرف ان احنا في الاخر قال يجي ويفرز الابرار عن الاشرار. طبعا ما فيش خلطه، هما احنا مخلوطين كده في العالم. اما لما نخلع ده ويجي في مجيئه الثاني المملوء مجد، الفرز ده يبقى زي الضلمه ما تبعد عن النور بسرعه مخيفه. ما فيش خلطه. علاج الخوف ده التوبة، الرجوع، زي الولد اللي قال عنه المسيح في لوقا 15 الابن الضال ده اتبهدل واتبعتر وضيع كل حاجة وبقى يعني ما يستويش، كل ما ليه وكل ما فيه وكل حتى شخصه اعتبر انه ضال ضاع. وقال ابن الانسان جاء يطلب ما قد هلك. طب مش تصمني دي؟ قال أنا جاي أطلب ما قد هلك. طبعا إحنا مش كده. قال أقوم وأرجع إلى أبي اتحلت الحكاية. فرجوعنا بالرجوع للآب. طبعا الخطايا تخوف، الدينونة تخوف، الموت يخوف، خزين الخطايا في القلب يخوف، لكن حلها موجود. وانت قريت في الإنجيل وعارف قال من يقبل إليه لا أخرجه خارجه، ما رفضش حد مهما تعظمت الخطايا. الشيطان طبعا شغلته الخبيثة جدا إنه ييأس الواحد من الرجوع لأبوه، يقول له برضو أنت تضحك على مين بعد كل البلاوي ديت تقول لي أرجع.

نفسه يسد قدامنا الباب، لكن المسيح فتح الباب. قال أنا مش جاي للأبرار باختصار، أنا جاي للخطاة، أنا جاي مخلص العالم. فإياك والأفكار السلبية اللي تقولك إيه لا بعد إيه، لا لا لا، في آخر نفس من الحياة ارجع ياخدك في حضن. أما الخائفون وغير المؤمنين، طب غير المؤمنين نروح السماء عملوا إيه؟ مبينة زي الشمس. والراجسون والقاتلون، السماء فالدة. والزناة ما لهمش مطرح، مش دي مدينة أورشليم السماوية العليا المقدسة، مش دي حياة الحياة الأبدية مع الله الآب والروح القدس القدوس، ما لهمش مطرح. والسحرة وعبدة الأوثان، أخطر ما في اللسة ديت، وجميع الكذبة خطيرة جدا جدا. معدول؟ طب هو هتلاقي مطرح للكذابين في السماء؟ طبعا من الحاجات المؤسفة للغاية في أيامنا دي بقى الكذب زي شرب المية، يشربون الإثم كالماء، كتير كتير كتير، يكذب عشان يطلع من مشكلة، يكذب عشان يفوت موقف، يكذب يكذب يكذب، وبقيت موضة وبقيت كتيرة وبقيت عمومية وبقيت وحشة جدا جدا. لكن ده يخلي الواحد يفتح عينيه ويعرف ان الكلام ده تزول دون السماوات والأرض، الكذابين ما يدخلوش ملكوت الله. ومرة تانية قال ايه؟ لا شتامون يرثون ملكوت الله. الأمر يحتاج جدية بحق. قول الله، طب أنا ضاع مستقبلي وضاع أبديتي عشان إيه؟ الشيطان اسمه إيه؟ المسيح سمى إيه؟ سمى الكذاب، سمى الكذاب وأبو كل كذاب. فلما يقول واحد كذاب ويقول أبانا الذي في السماوات، يقول له لا مش أنا. زي ما اليهود قالوا للمسيح المجد، نحن أولاد إبراهيم، قال لهم لا، أبوكم الشيطان. قال لو كنتم أولاد إبراهيم كنتم تفعلون أعمال إبراهيم. قالوا له إحنا مولدين من زنا، إحنا لينا أب واحد والله. قال لهم لو كان الله أبوكم، قال لهم ما إحنا منين؟ قال لهم أنتم بتعملوا أعمال أبوكم، أنتم من الشيطان. فاللي يقول اللي يبقى عايش في حياة الكذب لا يكسر أن يقول أبانا الذي، لأن الشيطان كذاب وأبو الكذاب. طبعا بقول الأمر محتاج مننا إيه؟ رجوع لله وتوبة، ويقول أموت ولا كذبش. لا تخرج كلمة رضية من أفواهكم، لا يكذب بعضكم على بعض أيها الإخوة، منفعش. احنا في ملكوت الله، انا بكلمك عن السماء واحنا في السماء، ما ينفعش ان احنا بيننا وبين بعض بقى في كذب. في الكنيسة كذب، دي مقدسة نقية، نقدسها بغسل الماء بالكلمة لكي تكون مقدسة بلا عيب ولا غضن، ما فيهاش الحاجات دي. الغضن اللي هي كراميش الوش، قال لا دي ما بتشخش، دي كنيسة مقدسة، دي العروس بتاعت المسيح، ما فيهاش شيخوخة، ما فيهاش كذب. ليه؟ قال ده فيها روح الحق. الكذبة ما لهمش نصيب مع الله، ما ينفعش.

ساعات بنفوت الأمور دي كأنها أمور طفيفة صغيرة. إيه يعني يا عم كذبة بيضة ولا حاجة؟ ما ربنا عارف، وإحنا من غير كده هنروح في داهية. طب أعمل إيه في الظروف؟ كل المسببات دي كذب في كذب في كذب. تجا توبه.

منها ما يقولهاش. الزناة طب وتحط جنبهم على ذات المستوى الكذبة، دول محرومين من السماء ودول محرومين من السماء، فما تصغرش من شأن الخطية. الخطية بتحرمنا من ملكوت الله. من يغلب يرث كل شيء، وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا. أما الخائفون وغير المؤمنين والراجسون والقاتلون والزنا والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بالنار وكبريت الذي هو الموت الثاني الذي لا نهاية له. لربنا المجد دائما أبدا.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك

إذا قد أحببت الحق زودحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني. امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي. لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان شويس نينان أليلو يا قنفران إمي بيوت نمي بشيرين ببن بما سواب ونوت ينوت أمين. تسبحة الغروب المبارك أقدمها للمسيح

تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد.

0: فارقت نفسي من جسدي أحضري عندي، ولمؤامرة الأعداء اهزمي، ولأبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمتك
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وأخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رموز تعقيد. نقول بشكر أبانا الذي في السماوات، تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلامة، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجنا من حيل المضاد، وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتازها أيضا بسلام وعفاف، وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء، مع الآب غير المدرك ولا المبتدئ، والروح القدس المحي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، آمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة طلباتنا، سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، ونجنا من كل حزن رديء وقرع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى

لوترانية الشرقية ومدينة العاشر تقدم محاضرة قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، وذلك بالكاتدرائية المرقسية للأنبا رويز.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ونحن في نهاية الاربعين المقدسة التي كان السيد المسيح فيها مع تلاميذه، نود ان نأخذ تأملا بسيطا في معنى ان الرب يكون معنا. يعني السيد المسيح كان مع تلاميذه 40 يوما، نقدر نقول عملية تسليم وتسلم. فأول حاجة سلمهم حقيقة القيامة وأزال ما عندهم من شكوك بخصوصها، وإن القيامة ليست تخص الروح فقط وإنما تخص الجسد قبل كل شيء. وأيضا أعطاهم تعليما من كل ناحية، كما يقول الكتاب بدأ من موسى والأنبياء والمزامير يفسر لهم جميع ما يتعلق به، فكان قاعدة مليانة تعليم. وأيضا قضى 40 يوما يحدثهم عن الأمور المختصة بملكوت الله، ودي ناحية جديدة أيضا من التعليم. وأيضا سلمهم الكهنوت، نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياهم غفرت لهم ومن امسكتموها عليهم امسكت.

أيضا عهد إليهم بنشر الإيمان وسط جميع الأمم، وقال لهم اذهبوا اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، وقال لهم تكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية وفي السامرة وإلى أقصى الأرض. يعني لغى حكاية الأمم دي اللي كانت موجودة عند اليهود، وأيضا سلمهم المعمودية، فقال لهم تلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. سلمهم الإيمان في نواحي كثيرة جدا. ومع ذلك في نهاية الأربعين يوما وقبل أن يصعد إلى السماء قال لهم ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. يعني مش بس كنت معكم بالجسد بتشوفوني، لكن هكون معكم تحسون وتشعرون بكل ما أعمله من أجلكم في حياتكم وفي خدمتكم، أكون معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. ومش بس كده، وإنما أيضا بعد صعوده إلى السماء ظهر لشاول الطرسوسي ودعاه للخدمة وسماه بولس الرسول وعهد إليه بخدمة الأمم. ثم ظهر لبولس الرسول مرة أخرى في كورنثوس وقال له إن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. تكلم ولن يقع بك أحد ليؤذيك. وظهر له مرة أخرى وقال له ها أنا أرسلك بعيدا إلى الأمم. ومرة ثالثة وقال له كما شهدت لي في أورشليم ينبغي أن تشهد لي في رومي أيضا. وبعد خيانته أيضا بفترة أطول ظهر ليوحنا الحبيب في جزيرة بطمس وكلفه بسبع رسائل لرعاة الكنائس السبع التي في آسيا. وعلى الرغم من كل هذا بقي عمله في الكنيسة باستمرار. إنها آية معزية جدا أن يقول الرب لنا ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. لقد كان الرب مع يعقوب أبي الآباء وظهر له في السلم الواصل بين السماء والأرض وقال له ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض. ربنا يكون معاه في حفظ وفي حماية. ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض. وظهر أيضا ليشوع بن نون وقال له كما كنت مع موسى أكون معك.

لا أهملك ولا أتركك. وكان مع يوسف الصديق أيضا، ولذلك يقول الكتاب وكان يوسف رجلا ناجحا وكان الرب معه، وكل ما كان يعمله كان الرب ينجحه. إذا وجود الرب مع الإنسان فيه نوع من الحماية والحفظ، وأيضا فيه نوع من أن يجعله ناجحا في حياته، وأيضا فيه نوع من إعطاء المواهب. فقد كان مع يوسف الصديق وأعطاه موهبة تفسير الأحلام، وأعجب به فرعون وقال هذا الإنسان فيه روح الآلهة، وسلمه كل شيء وجعله الثاني في المملكة. كان الرب مع ثلاثة فتية في أتون النار، ولم يسمح للنار أن يكون لها سلطان عليهم، وكان مع دانيال في جب الأسود وأرسل ملاكه فسد أفواه الأسود. احنا في كل مشاكلنا لا تهمنا المشكلة في حد ذاتها، إنما يهمنا هذا السؤال: هل الرب معانا ولا لا؟ إن كان الرب معاك فيبقى لا مشاكل أمامك تستطيع أن تضايقك، وكما يقول الكتاب إن كان الرب معنا فمن علينا. حاجة مهمة إن الواحد يتأكد منها، هل هو مع ربنا ولا لا؟ وكان الرب مع الكنيسة في مرحلة الاستشهاد التي مرت بها منذ العصر الروماني، وحقق لها وعده في إن أبواب الجحيم لم تقوى عليها. كان الرب مع القديس أثناسيوس الرسولي وحفظه في كل المتاعب التي أحاطت به من الأريوسيين، وقيل لأثناسيوس: العالم كله ضدك يا أثناسيوس. فقال: وأنا أيضا ضد العالم. لكن ما كانش ممكن يقدر يقول أنا ضد العالم إلا لو كان واثقا أن ربنا معاه وهو ضد العالم. كان الرب مع الآباء الرسل وكان يقويهم ويسندهم بالآيات والعجائب، فنجحت رسالتهم. وكان مع الشهداء وكان يقويهم على احتمال الآلام. لو انتوا فكرتوا في الآلام اللي تعرض لها بعض الشهداء كنتوا تقولوا: من يستطيع ان يحتمل كل هذا؟ لكن ما فيش شك ان الشهيد من دول كان يبدي استعداده انه يموت من اجل ربنا وانه يتعذب من اجل ربنا، يبدأ كده وبعدين ربنا يديله احتمال عجيب على كل الآلام التي يتعرض لها. إن كان الإنسان يشعر إن ربنا معاه
يستطيع أن يقول مع داود النبي في المزمور: إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. لأن لما ربنا يكون معاك تكون معاك النعمة ومعاك القوة ومعاك الحماية والحراسة والحفظ والرعاية أيضا. سليمان الحكيم لما ربنا كان معاه أعطاه الحكمة وأعطاه سعة صدر مثل الرمل الذي على البحر في الكثرة، وأعطاه جلالا ملوكيا لم يكن لأحد من قبل. المهم إن ربنا يكون مع الإنسان. لما ربنا كان مع داود النبي وهو صبي لسه صغير، أعطاه النصر على جولياث الجبار، وهو نفسه كان بيقول كده: الحرب للرب، اليوم يدفعك الرب في يدي. المهم ان الواحد يتأكد ان ربنا معاه. من اجل اليقين ان ربنا مع الانسان عاش الاباء في البرية يحتملون تعب الجو والحر والبرد، ويحتملون الصوم والانقطاع عن الطعام، ويحتملون خطر دبيب الارض والوحوش والخوف لأن الرب معه. إن كان الرب مع الإنسان لا يخاف أبدا. إن في يوم من الأيام حوربت بالخوف، اعرف إنك أنت ضعف إيمانك بإن ربنا معك. لما بطرس الرسول كان شاعر ان ربنا معاه قدر يمشي على الميه، لما خاف قال له: يا قليل الايمان لماذا شككت؟ لان خوف الانسان سببه ليس الاخطار المحيطه به، انما سببه انه لا يشعر بان ربنا معاه. لو الواحد شعر ان ربنا معاه ما يخافش ابدا ولا يشك. داود النبي يقول: وان قام علي جيش ففي هذا انا مطمئن، ان يحاربني جيش فلن يخاف قلبي، وان قام علي قتال ففي هذا انا مطمئن. والإنسان اللي يشعر إن ربنا معاه يكون منتصرا باستمرار مهما كانت المخاوف. وهكذا يقول داود النبي في المزمور: لولا إن الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا. الفخ انكسر ونحن نجونا، عوننا من عند الرب الذي صنع السماء والأرض. ربنا أيضا مع الخدام الذين يعملون في خدمة الكلمة، يعطي كلمة للمبشرين. بولس الرسول صلوا من أجلي لكي أعطى كلمة عند افتتاح فمي. الشخص اللي بيوعظ، اللي بيتكلم، اللي بيعلم، لابد أن يكون عنده إيمان أن ربنا معاه يديه كلمة.

مش بس يديه كلمة ويعطي الكلمة قوة لكي تؤثر في السامعين. ربنا مش بس مع الناس في الخدمة ولا مع الناس في الضيقة، ده مع الناس المساكين والمنكسر القلوب والمسبيين، ينادي لهم بالإطلاق. ربنا مع حنة التي صارت أما لصموئيل وهي تبكي وتنذر نذرا، ربنا مع المنكسر القلوب. ومش بس مع دول، ده ربنا ايضا مستعد ان يكون مع الخطاة لكي يساعدهم على التوبة. يقول انا واقف على الباب واقرع، من يفتح لي؟ ولولا هذا الامر ما خلص انسان من خطاياه. ده في رسائله الى الكنائس السبع ارسل منها رساله الى راعي كنيسه ساردس، يقول له ان لك اسم انك حي وانت ميت. حتى هذا الشخص اللي له اسم انه حي وهو ميت، ربنا برضو كان معاه لكي يعطيه الحياة. ربنا في وقت من الاوقات كان مع عبدة الاصنام لكي يتركوا اصنامهم، ومع الشيوعيين لكي يتركوا الحادهم. ما هو لولا ان الرب عمل في كل هؤلاء ما كانوا قد تخلصوا من خطاياهم بعد. في كل وقت تشعر انك انت تعبان، اتذكر ان ربنا يكون معك. هو مشكلة الناس ان ربنا موجود مع كل واحد، لكن مش كل واحد بيشعر بوجوده، مش كل واحد بيشعر بوجوده. لو شعرت بوجوده ما تتعبش. مؤثرة جدا عبارة القديس أغسطينوس حينما قال: كنت يا رب معي ولكنني من فرط شخوتي لم أكن معك. عشان ربنا يكون معاك لازم انت ايضا تكون معاه، والا هتردد عبارة عذراء النشيد: حبيبي تحول وعبر، طلبته فما وجدته، دعوته فما اجابني. تصوروا ربنا كان مع قايين بعد أن قتل، وقال لهابيل: صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. يعني ربنا مع هذه الدماء التي تسفك غدرا كما حدث لهابيل الصديق. المهم انك انت تعمل ما يجعلك تحس بوجود الله معك، ولازم تشعر بكده لان ربنا ما خلقش الكون وسابه،
خلقه ولا يزال يرعاه، خلقه ويهتم بيك، والمهتم بالكل يهتم بيك انت ايضا. اخرج من نطاق الخوف ومن نطاق الشك، واشعر باستمرار ان ربنا معاك. وان شعرت ان ربنا معاك هتنكسف، تخطئ الى الله الذي هو معك. تقول ازاي ربنا معايا وانا بعمل وبعمل وبعمل. المزمور يقول باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. ان افتكرت حسنات الله اليك مش ممكن ابدا تخطئ اليه. تفضل انصرف.

واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل، واهدني طريقا أبديا.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله ليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافق يكون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

كنفرانم فيوت نم بشيرين بابن ما اسوا بنوت نوتامين تسبحت النوم المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولانا نرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركات علينا امين. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفس الرب من محر الصبح إلى الليل من محر الصبح لينتظر

دعته كما أقسم للرب ونذر لإله يعقوب: إني لا أدخل إلى مسكن بيتي، ولا أصعد على سرير فراشي، ولا أعطي العيني نوما، ولا الأكفان نعاسا، ولا راحة لصدغي، إلى أن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب. ها قد سمعنا به في إفراثة، وجدناه في موضع الغابة، فلندخل إلى مساكنه، ولنسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدماه. قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت موضع قدسك، كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون. من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك، حلف الرب لداود حقا ولا يخلف: لأجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك، إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياها، فبنوهم إلى الأبد يجلسون على كرسيك.

لكهنتها ألبس الخلاص، وأبرارها يبتهجون ابتهاجا. هناك أقيم قرنا لداود، هيأت سراجا لمسيحه، لأعدائه ألبس الخزي.

ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكان على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب بالبركة.

على الصفصاف في وسطها علقنا قيثاراتنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح، والذين استاقونا إلى هناك قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسابيح صهيونا، كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إن نسيتك يا أورشليم أنس يميني، ويلتصق لساني بحنكي إن لم أذكرك، إن لم أسبك فأرتب أورشليم في ابتداء فرحي. اذكر يا رب بني آدوم في يوم أورشليم، القائلين انقدوا انقدوا حتى الأساس

أمثل لك وأسجد قدام هيكلك المقدس وأعترف لاسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة، تكسر التطلع على نفسي بقوة. فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض، لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك، وليسبحوا في طرق

إليك لتستقم صلاتي كالبخور قدامك، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. ضع يا رب حافظا لفمي.

في الخطايا مع الناس فاعل الاسم، ولا أتفق مع مختاريهم، فليؤدبني الصديق برحمة ويبخني زيت الخاطئ لا يدهن رأسي، لأن صلاتي أيضا بمسرة قد ابتلعت أقوياءهم عند الصخرة، يسمعون كلماتي لأنهم استلذوا مثل شحم الأرض، انشقوا على الأرض تبددت عظامهم.

تقتل نفسي، احفظني من الفخ الذي قد نصبوه لي ومن شكوك فاعل الإثم، يسقط الخطاة في شبكته.

سبح يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي، ورتل إلهي ما دمت موجودا. لا تتكل على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص. تخرج روح

ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر.

الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعضد اليتيم والأرملة، يبيد طرق الخطاة.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل. الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكواكب.

لفهمه. الرب يرفع الودعاء ويذل الخطاه إلى الأرض. تدعو للرب بالاعتراف، رتلوا لإلهنا بالقيثارة. الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه، لا يؤثر قوة الفرس ولا يسر

ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزر الضباب كالرمادي، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم. يرسل كلمته فتذيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمته ليعقوب وفراغ

0: اختصاصي وسوس منفصل شريف مشارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا أمين.
1: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل

0: تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجد لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر، بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى

لم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش المتهاون في

0: يا العذراء الطاهرة، اسبلي ذلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرضية عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة، رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله آبائنا، متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجد إلى الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي برك، يا رب رحمتك دايما إلى الأبد. أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب سرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، إني أخطأت إليك، يا رب التجأت إليك فخلصني، علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك يحق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العالي، أن يخبر برحمتك في الغداء ويتحقق في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء ارحمنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن كل أوان وإلى دهر الدهور آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيه من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعيننا وأقبل طلباتنا إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك يا نسالك ايات القديسه الممتلئه مجدا العذراء كل حين، والده الاله ام المسيح، اسعدي صلواتنا الى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح الهنا العذراء القديسه، اسال يا رب عنا ليصنع رحمه مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. ايات العذراء مريم والده الاله القديسه الشفيعه الامينه للجنس البشريه، اشفعي فينا امام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام.

0: الملكات العذراء الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا والتي لنا عما نؤيل، نسألك واذكرين أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجالس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس بمقيم انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي، آمين.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

يسوون. قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب للبشر، وانعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وارسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليك بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب، اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

بصلوات أبينا المحبوب البابا المعظم الأنبا شنود الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل الأنبا سرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بشوي أن تقدم سيرة الرجل البار حبيب مخلصنا الصالح القديس العظيم الأنبا بشوي.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يطلعنا الكتاب المقدس اليوم بموضوعات مهمة في حياتنا الروحية. الموضوع الأول حياة التسليم وإلقاء الحمل على ربنا. الموضوع الثاني يمكن يكون محير شويه،

وهو إن ربنا بيأمرنا بحمل نيره، وفي موضع تاني يؤمرنا باختيار الباب الضيق. وعلشان نفهم النقطة دي تعالوا نتأمل السيرة دي، سيرة حياة الأنبا بشوي حبيب مخلصنا الصالح.

0: اتولد القديس الأنبا بشوي في قرية شنشة من أعمال حوض مصر من أبوين صالحين، كان ترتيبه السابع من إخواته. ولما تنيح أبوه ربته والدته على التقوى والورع ومخافة الله، وفي يوم من الأيام ظهر ملاك لأم القديس في رؤيا وقال لها:
1: السلام ليكي، ربنا بيقولك اختاري واحد من ولادك يكون خادم عشان يحمل رسالة الله كل أيام حياته.
2: كل ولادي للرب، قدامك ولادي السبعة، اختار انت منهم.
0: راح الملاك حاطت ايده على أصغر ولادها وأضعفهم في الجسم وهو الصبي بشوي وقال:
1: هو ده الخادم الأمين لربنا.
2: لكن يا سيد، انت اخترت واحد صغير وضعيف، اختار واحد من ولادي الكبار الأقوياء اللي يقدروا يقدموا الخدمة لربنا من غير تعب.
1: خدمة الله مش بقوة الجسد، لكن بقوة الروح وصفاء القلب، لأن قوة الرب في الضعف تكمل.
0: وغاب الملاك عنها، ومن ساعتها الأم القديسة بتربي ابنها وتحضره لإتمام الخدمة العظيمة في كرمة الرب.
3: نفسي أكلمك في حاجة يا أم.
2: قول يا حبيبي يا ابني.
3: أنا نويت أتجه للبرية، عندي الشياء أدخل للعمق وكرس كل حياتي لمجد المسيح. أنا عايز أترهبن يا أمي.
2: يا حبيبي، من صغرك ومشيئة ربنا في حياتك إنك تكون لي روح، الرب يقويك ويثبتك في نعمته أكتر.
0: فرح بشوي لما أمه وافقت، وخد بعضه وجري على برية شهيد، وقابل هناك الأنبا بموة الراجل العظيم.
3: سلام يا أبي.
4: سلام ونعمة يا ابني، الرب يباركك، على وشك نعمة وعزمي فرح، الرب يسندك ويساعدك يا ابني. أعرفك بأخوك أبونا يحنس القصير.
5: أهلا يا بشوي.
3: أهلا يا أبونا.
4: روح يا ابني، روح مع أخوك أبونا يحنس لغاية ما نشوف الرب حيرتب

0: بشوقي تعال يا ابني، بقالك هنا فترة طويلة اتعلمت فيها كتير، وبتواضع قلبك وانكسارك اتدربت بنجاح على حياة الرهبنة، ومشيئة ربنا قريب تلبس الإسكيم المقدس.
1: شكرا يا أبانا.
0: اسمع يا بشوي، انت يا ابني فجر جديد في البرية، شمس نور في السماء،
2: وعلشان كده سماه القديس الأنبا بموة الأب المشرق بشوي. استمر الأنبا بشوي في جهاده، وقرر انه يعتكف في خلوة، وفضل معتكف 3 سنين. كان وشه بينور من وجوده في حضرة ربنا، وكان القديس الأنبا بشوي مواظب على الصلاة لدرجة انه عمل واتت في اعلى المغارة، ربط فيه حبل وربط بيه شعر راسه علشان لو غلبه النعاس وراسه تقلت يشدها الحبل فيستمر في الصلاة.

0: بعد كده خرج القديس لمعلمه اللي كانت الشيخوخة ابتدت تتعبه.
1: لا جمعتكم يا ولادي النهاردة عشان أنا خلاص أيام غربتي على الأرض خلصت. أنا من ساعة ما دخلت البرية وأنا بدقق في كل شيء. اضبط نفسك ولسانك واشتغل واشكر ربنا على صحتك وشبابك بالشغل والعرق. جاهد كل الأيام لأن الوقت قصير. ما تخليش عمرك يجري من غير ما تحقق حاجة. أنا حاسس رغم أيامي على الأرض إني رايح وأنا لسه موازين لفوق. حاسس إني ما عملتش كفاية لمرضاة رب المجد. الرب يبارك حياتكم وخدمتكم باسم الفادي اللي دعاكم.

0: وتنيح بسلام القديس الأنبا بموة بعدما قدم للبرية وللكنيسة منارات تنور للناس وتهديهم.
1: يا حبيبي بشوي، السلام ليك، أنا معاك وشايف تعبك ونهادك، عشان كده كل اللي حيطلب باسمك حسدد له احتياجاته.
2: يا رب انت اللي تعبت وتهنت واتصلبت على الصليب ومت وقمت لخلاصنا.
1: سلامي معاك دايما، وفي حضني هيكون سكنك.

0: يا ابونا يحنس، حاسس اني مش لاقي نفسي وانا في وسط الناس، حاسس ان روحي دايما عطشانه لمحضر ربنا.
1: انا كمان ملاحظ يا ابونا بشوي ان بقالك فتره بتفضل الوحده.
0: لما اكون لوحدي بسمع صوت الله وبشوف مشيئته بوضوح.
1: خلاص تعال صلي لنا يا ابونا بشوي واطلب ارشاد الرب وتدبيره.
0: ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، انت عارف ان انا مقدرش اعرف ايه هو الصالح يا رب. اسألك يا ربي انك تدبرنا في الامر ده، ما تسيبناش لمشورة انفسنا، وكن عوني لينا بحسب ارادتك المقدسة وزي ما يوافق مشيئتك، لانك انت وحدك غايتنا وسعادتنا، لان لك الملك والمجد الى الابد امين. لان لك
2: اخرج لمكان تاني في البرية عشان تكون منارة تانية، وخلي الانبا يحنس موجود هنا.
1: خلاص يا ابونا بشوي، الرب اختار اللي فيه الخير للكنيسة واللي فيه الخير لحياتك.
3: وخرج الانبا بشوي لمغارة تانية اللي هي مكان ديره الحالي، وفاتت سنين وكان الابوين بيسمروا وسمرهم ملا البرية كلها.
4: افرح يا حبيبي بشوي،
0: المجد ليك يا رب الكون، قدوس قدوس قدوس يا رب الجنود.
4: انا حامل الجبل اللي انت فيه باولاد ليك وتلميذ ورهبان.
0: يا ربي البرية رغم انها قاسية، لكن انت بتخلف القفر انهار، مش ممكن يكملوا جهدهم من غير مساعدتك ونعمك.
4: الحق أقول لك، لو المحبة سادت بينهم وحفظوا الوصايا هعولهم وخلصهم ونجيهم من كل شر. السلام ليك يا حبيبي بشوي.
0: ايه اللي انا شايفه ده؟
2: احنا الملائكة المكلفين بحماية رهبان البرية حسب وعد الرب لي.

0: يسوع، يا إلهي يا حنان، وعدك ثابت ما بيتغيرش. أمانتك تعلى وتعلى لغاية السماء، وفي شموخ الجبال برك وإحسانك على الكل. أشكرك يا ملك الملوك، أشكرك يا يسوع.
1: وبدأت بركات القديس تزيد وتظهر مواهبه الروحية في شكل بخور يصعد ذبيحة شكر لعرش ربنا، لكن الشيطان بدأ يحاربه بعنف.
2: كبرت قوي يا بشوي، لازم اكسرك واكسر كل اللي زيك. اللي زيك دول نور للناس ونار ليا، لكن اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ايوه، سحر المال والمجد الباطل. ايوه، المجد الباطل.
1: وظهر الشيطان في صورة ملاك وراح لراجل غني في المدينة.
2: يا سلام على كرمك وجودك، ده انت مفيش حد قصدك ما ساعدتوش. ليه ما تروحش البرية وتقدم عطاياك وهباتك للرهبان، وهو بالمرة تقابل الراجل البركة اللي هناك؟
3: واسمه ايه الراجل ده؟
2: اسمه الأم بشوي. يلا حمل جمالك وروح بهداياك وذهبك وحطها تحت رجليه.
3: عندك حق، فرصة زي دي مش ممكن الواحد يفوتها.
2: يلا يلا روح أوام بسرعة.

0: انت يا راجل فين الراجل البركه اللي اسمه الانبا شوي؟
1: وانت عايز منه ايه يا ابني؟
0: عايز اديله كل الذهب والهدايا اللي معايا عشانه وعشان الرهبان اللي معاه.
1: انا بشوي مفيش مكان للذهب في بريتنا، مفيش مكان للكنوز الفانيه اللي بياكلها الصدى. الرهبان يا ابني اغنياء قوي بصلاتهم وعلاقتهم مع الله، علشان كده مش ممكن ياخدوا حاجه الا من شغل ايديهم. روح ارجع بالسلامه يا ابني، ووزع الذهب على اخوه يسوع، وربنا حيباركك ويبارك اهل بيتك.
2: وبعدين بقى فيك يا بشوي، الظاهر اني مش هقدر عليك. وايه العمل؟ ايوه انتقم منه في واحد من ولاده.

0: أغاب يا أمانة.
1: أغاب يا ابني، مالك؟
0: مش قادر يا أمانة، عدو الخير شدد عليا الحرب بشكل قاسي ومخيف.
1: ربنا يباركك ويقويك، ده دليل إنك بتجاهد وتتقوى بربنا، عشان كده الشيطان بيحاربك لأنك ضد مملكته. روح يا ابني صلي واطلب حماية ربنا.
0: اذكرني في صلاتك يا أبانة.
1: يا رب ابنك اللي اختارك ثبته وقويه، سلسل الشيطان عنه يا رب، بقوة اسمك انتهر الشيطان من حواليه.
2: وبعدين في كلامك ده؟
1: ابعد يا شطار عن النبت الصغير، ابعد عنه باسم الثالوث المقدس.
2: لا، حصلت علي روح ضعف وألم، روح ضعف وألم.
0: سامحني يا أمانة، ألم ألم فظيع في كل حتة بجسمي، مش قادر استحمل.
1: ايه ده يا ربي وإله يسوع المسيح؟ حط ايدك على ابنك يا ربي وإله يسوع المسيح، انت بتدينا الغلب على الشيطان وعلى كل قوات العدو. يا ربي معاك، وفي صليبك وفي دمك الزكي بندوس على الشياطين، وباسمك اعمالهم كلها بطلة، باسمك اعمالهم كلها بطلة.
2: يا ويلي يا ويلي، انا هخرج بالجبل، هخرج بالجبل، هخرج بالبرية كلها، هخرج.

0: آه يا ابني، أنت كويس دلوقتي؟
1: نشكر ربنا يا أبينا.
0: روح دلوقتي قليتك واستريح، اطمن. الشيطان ملوش صالح بيك، اتقوى وتعذب حبيبك ومخلصك يسوع المسيح.

وعاش الرهبان التلاميذ بيكبروا في القامة والنعمة، وكان الأنبا بشوي معلمهم وأبوهم. كانوا بيشتغلوا زي معلمهم ويبيعوا شغلهم وياكلوا منه.

0: بنعمة ربنا هروح أبيع السبتة اللي اشتغلتها. صلي لي يا أبانا.
1: ربنا معاك يا أبونا إسحاق.
2: أنت يا بتاع السبتة، أنت يا راجل.
0: أيوة يا ست.
2: اطلع لي هنا.
0: عمرك يا ست. أدي كل اللي معاي، اختار اللي أنت عاوزاه.
2: أنا اخترتك أنت وعاوزاك أنت. أنت شاب فالح.
0: أنا؟
2: ليه تضيع عمرك في الصحراء؟ تعالى.
0: أنا
2: تعالى.

0: وفي يوم خرج جماعة من الآباء الرهبان علشان يبيعوا شغلهم، ومروا جنب البيت فنده عليهم إسحاق.
1: يا أبونا، أنتم من البرية؟
2: أيوة، أي خدمة؟
1: تعرفوا الأنبا بشوي؟
2: طبعا، ده أبونا ورعينا.
1: طب أرجوكم لما ترجعوا قولوا له يصلي عشان إسحاق، صلي له علشان يخرج من تجربته.
3: إسحاق ده خرج من شهور ومحدش يعرف راح فين. أنت تعرفه؟
1: كنت أعرفه، لكن دلوقتي مش قادر أعرفه.
4: اسمعوا، أنا سمعت بوداني كل حاجة. لو بشوي بتاعكم ده جه هنا أنا هحرقه وهحرق البرية كلها، فاهمين؟ هحرقه وهحرق البرية كلها، هخلي النار تعلى وتوصل للسماء وخلي السماء تترحم عليكم، فاهمين؟ هحرقه وهحرق البرية كلها.
5: هحرقه وهحرق البرية كلها، هحرق البرية كلها.
0: ولما وصل الرهبان للبرية كان الشيطان نساهم اللي شافوه وسمعوه.
6: الحمد لله على السلامة يا أولاد، محدش قابلكم وقال لكم على حاجة بخصوصي؟
2: لا يا أبانا.
6: يعني إسحاق ما طلبش منكم إن أصلي له عشان يخرج من تجربته؟
3: حللنا يا أبانا، فعلا هو ده اللي حصل، لكن مش عارفين إزاي نسينا.
6: مملكة الشيطان واحدة يا أولاد، كلها بهدف واحد، إنها تعمي الناس عن الحق الإلهي. وعشان كده الشيطان نساكم تقولوا لي أصلي لأخوكم. ربنا يرحمنا من الست دي وسحرها. باسم الثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. باسم الثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. باسم الثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.
2: يا أبانا، أول مرة أشوفك خايف من حاجة.
6: الخوف ملوش مكان بيننا يا أولاد، لكن محدش يقدر يغلب الشيطان غير بقوة الله. الست دي ساحرة شدت المسكين للخطية، وقبلها ساحرات كتير وقعوا شمشون وداود وسليمان. مين أكون أنا الضعيف المسكين عشان أقف قدامها غير بقوة الله اللي بندوس بيها على كل سلطان؟ يا رب، باسم الثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. سلام سلام يا ملك السلام، قرر لنا سلامك ومنحنا سلام.
0: وفضل القديس يصلي ويصوم لابنه لغاية ما السماء فرحت برجوع إسحاق للبرية تاني.
1: أنا رجعت يا أبانا، رجعت بفضل صلواتك وسهرك على رعاية ولادك.
6: الفضل ربنا يا ابني، روح على قليتك صلي وصوم، ده فدينا أمين وعادل وبيغفر لنا كل خطايانا. روح يا ابن الرب معاك.

0: وفضل القديس العظيم الأنبا بشوي عينه على أولاده، وكان دايما بيطمن إن الكل مستريح، وكان بيحس بيهم حتى لو كانوا بعيد عنه. مرة كان في اتنين من الرهبان اتلمزوا على ايديه وبعتهم دير بعيد، وفي يوم اتهمهم راجل عجوز كان عليه روح شيطان بانهم سرقوه، فطردهم رئيس الدير وعرف الانبا بشوي الحكاية دي بالروح، فسافر بنفسه وقابل رئيس الدير.
1: ايه اخبار ولادي الاتنين اللي عندك يا ابانا؟
2: الحقيقة يا أبانا
1: مش دايما بتبقى ظاهرة. مين اللي اتهمهم بالتهمة دي؟
2: حللني يا أبانا، انت عرفت ازاي؟
1: ولادي أحس بيهم حتى لو فصلتنا جبال وأنهار.
0: فحكى رئيس الدير للأنبا بشوي حكاية الرجل العجوز، فطلب مقابلة الرجل ده قدام رئيس الدير.
3: مش انت اللي بعتلنا الحرامية دول؟ ايه؟ جاي تدافع عنهم كمان؟
1: قولي بس عملوا لك ايه؟
3: سرقوني وشطبوا بيتي كله.
1: قول اضلوني.
3: لا، هي دي الحقيقة
1: يا راجل. قول جربوني.
3: لا، سرقوني.
1: قول جربوني.
3: لا، سرقوني.
1: باسم الثالوث المقدس قول جربوني.
3: لا، جربوني.
1: اخرج يا عدو الخير في الحال، اخرج وترجعش المكان الطاهر ده تاني.
4: أشكرك يا أبانا، عشت سنين طويلة في السلاسل دي.
1: الحمد لله على سلامة. روح خد حاجتك من ورا النخلة اللي في آخر الجنين.
4: مين اللي سرقها يا أبانا؟
1: ربنا يسامحه بقى ويسامحنا كلنا ويرحمنا من الظن السيء في بعض. بصلوات أبانا رئيس الدير.
2: وصلواتك يا أبانا. حللني، أنا هطلب من أمين الخدمة يرجع أولادك الرهبان للدير حالا.

0: وفضل الأنبا بشوي يتملي يوم بعد يوم بالروح القدس. مرة وهو قاعد قدام قليته:
1: أنا جاي من سفر بعيد قوي يا أبانا.
2: اتفضل يا ابني، اتفضل اقعد، أنا هجيب لك مية أغسلك بيها رجليك من تراب الطريق.
1: يا حبيبي بشوي،
3: المجد ليك يا رب، المجد ليك يا رب.
1: هرعاك دايما انت واولادك في البريه زي ما وعدت. السلام ليك يا بشوي، السلام ليك يا بشوي.
4: في ايه يا ابانا؟
2: خد يا توماس اشرب من الميه دي.
4: يعني بدل ما يقول لي اشرب من القله يقول لي اشرب من الميه اللي هو شرب منها.
2: توماس اشرب يا ابني من الميه دي.
4: طب انا مش عايز اشرب دلوقتي.
2: اشرب يا توماس، ولا اقول لك؟ خلاص

0: مشتاقين للحظة دي.
1: فطلب الأنبا بشوي من الرب إنه يظهر للرهبان علشان يثبت إيمانهم ويشددوا ويملأ قلوبهم بالرجاء والثقة.
2: عشان تتشدد دايما انت واولادك استنوني على الجبل، وانا هكون معاكم واخلي الكل يشوفني.
1: ولما قال الانبا بشوي لولاده فرحوا فرح عظيم.

0: وصعد الرهبان من أول ضوء لأعلى الجبل، وكان الأنبا بشوي آخر واحد فيهم لأنه كان كبير ما يستحملش مشقة الصعود بسرعة زيهم. في الطريق كان قاعد راجل عجوز.
1: إيه يا والدي؟ أنت رايح فين وجاي منين؟ وإيه اللي مقعدك كده؟
2: أنا تعبان من كتر المشي، والمفروض إني كمان أطلع الجبل ده.
1: طب تعالى أشيلك ونطلع الجبل مع بعض.
2: مش ممكن ومش هتقدر، أنت راجل كبير، ده شبان كتير مروا عليا من هنا ومحدش حتى فكر يقف لي.
1: سامحهم يا والدي، تعالى الرب يعيني ويعينك، ومشيئة الرب هنوصل.
0: وفي الطريق كان الأنبا بشوي حاسس إن حمل الراجل حمل خفيف، خفيف قوي، ولما قربوا يوصلوا ابتدى الحمل يزيد عليه، فأدرك بالروح إنه شايل المسيح رب المجد.

0: الهرم. ازاي والارض كلها بتترج من جلالك والسماء كلها عرشك يشيلك خاطي ضعيف زي
1: يا بشوي؟ لانك اخترت النصيب الصالح هباركك كل ايام حياتك، وعشان شلتني جسدك مش هيشوف فساد، جسدك مش هيشوف فساد.
2: ولما حكى الأنبا بشوي لتلاميذه حزنه حزن شديد، لأن ما حدش فيهم فكر يقف يساعد الراجل ده، لأن الكل كان مستعجل على طلوع الجبل. وبعد كده بفترة زار الأنبا يحنس الأنبا بشوي.
3: يا أبانا، الظاهر إن مشيئة ربنا إن رهبانه تغادر البرية، لأنه اشتدت هجمات البربر على قليات الرهبان. أنا شايف إن الأفضل لنا إننا نغادر المكان ده بدل ما نقعد ونكون سبب خطية وهلاك لجماعة البربر دي.
4: قصدك إيه يعني يا أبانا؟
3: قصدي إن مفيش داعي نقعد في المكان ده، وهو البرية واسعة، نقدر نعبد الرب في أي مكان بعيد عن الشر.

0: وترك الأنبا بشوي البرية وراح لمنطقة تانية في صعيد مصر اسمها أنصنة، اللي هي قرية الشيخ عبادة في ملوي. هناك قابل الأنبا بشوي الأنبا بولا الطموهي وتلميذه.
1: سلام يا أبانا.
2: سلام يا أبانا. انت ليه

0: دخلتش ابننا بفامون معاك؟
1: يا أبانا، أنا قلت إنه صغير في السن أوي.
0: يا أبانا، ده لمثل هؤلاء ملكوت السماوات، ده خلاص ناس كتير قوي هيكون على ايدين الولد ده، لان ربنا معاه ومسيج على حياته. تعال يا بيفامون.
2: أغاب يا أبانا.
0: أغاب يا ابني، ربنا يبارك حياتك ويقدرنا نرعاك انت وكل اللي زيك. دول يا أبانا الجيل اللي جاي، ربنا يقدرنا زي ما إسكيم الرهبنة وحزامها بيسيج على وسطهم، تكون أفكارنا وصلاتنا ورعاية رب المجد ليهم مسيجة على أرواحهم وأفكارهم.
1: معاك حق يا أبانا.
3: وفضل القديس يجتهد جهاد عظيم علشان الكنيسة وخلاص الشعب لغاية ما كمل 97 سنة.
0: يا أنبا بولا، أنا خلاص قربت أنطلق وأخرج من الجسد المحدود ده وأقابل حبيبي ومخلصي يسوع المسيح، تتمتع روحي بالتسبيح حوالين عرش النعمة. الرب يكون معاكم، يبارك حياتكم لمجد الكنيسة وخلاص النفوس. الرب معاكم يا ولاد.

وتنيح الأنبا شوي بسلام في 8 أبيب 133 للشهداء. ومن شدة ارتباط الأنبا بولا الطموهي بالأنبا شوي، وعد ربنا إن أجسادهم ما تفارقش بعض أبدا. وبعد نياحة الأنبا شوي دفن بإكرام في حصن منية صقر، وبعد 3 شهور تنيح الأنبا بولا الطموهي ووضع جسده بجوار جسد الأنبا شوي في دير البرشة بمعرفة الأنبا أثناسيوس أسقف أنصنة. وفي اليوم 4 من شهر كيهك عام 558 للشهداء تباركت برية شهيد بعودة الجسدين المباركين.

قصة الأنبا بشوي ما حكيناهاش علشان شيله للمسيح لما ظهر له، بس ده كان شايل المسيح في قلبه وفي عقله طول حياته، وحمل نير الرهبنة وتمسك برب المجد كل سنين عمره، سهر على خلاص ولاد الكنيسة لغاية ما وصل بيهم بر الأمان، شال النير الهين والحمل الخفيف، الحمل الكسبان، علشان كده بركة حياته لسه عايشة في وسطنا، وبيتمجد الرب دايما بمعجزات كتيرة، يقف العقل الترابي قدامها مندهش. بركاته تكون معانا ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.

والملك الطاهر بركاته علينا امين. وانا لقد اكرم علي جدا اصفياؤك يا الله، واعتزت جدا رئاساتهم، احصهم فيكسرون

ثالثة يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له 3 مرات أتحبني، فقال له: يا رب أنت تعلم كل شيء، أنت تعلم إني أحبك. قال له: ارعى خرافي، الحق الحق أقول لك، لما كنت شابا كنت تمنطق ذاتك وتمشي إلى حيث تشاء، ولكن إذا شخت فإنك تبسط يديك وآخر يمنطقك ويحملك إلى حيث لا تشاء. قال له هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يمجد الله بها. ولما قال هذا قال له: اتبعني. فالتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحب يتبعه، وهو أيضا الذي اتكأ على صدره وقت العشاء، وقال: يا رب، من الذي يسلمك؟ فلما رأى بطرس هذا قال ليسوع: يا رب، وهذا ماله؟ قال له يسوع: إن كنت

هذا القول بين الإخوة أن ذاك التلميذ لا يموت، ولكن لم يقل له يسوع إنه لا يموت، بل إن كنت أشاء إنه يبقى حتى أجيء فماذا لك؟ هذا هو التلميذ الذي شهد بهذا وكتبه، ونعلم أن شهادته حق، وأشياء أخرى كثيرة صنعها يسوع إن كتبت واحدة واحدة.

0: آمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. القرايات النهاردة بتورينا طريق مرسوم واضح إزاي تكون علاقتنا مع ربنا. الإنجيل بيتكلم على الفترة بعد قيامة السيد المسيح وإزاي التلاميذ كانوا متلخبطين وخايفين وقاعدين في العلية قلقانين، وابتدى السيد المسيح يظهر لهم ظهورات. وفي الظهور الثالث اللي بيتكلم عليه الإنجيل القديس يوحنا النهاردة بيبتدي إن بطرس خرج ليصطاد وخرج معاه مجموعة من التلاميذ وتعبوا الليل كله ومصطادوش حاجة خالص وراجعين في منتهى اليأس والهزيمة. لقوا السيد المسيح واقف منتظرهم على الشاطئ وقال لهم إلقوا الشبكة على اليمين ورموا وجابوا سمك كثير، وقال لهم تعالوا بقى. وبعد ما أكلوا اتكلم مع بطرس الحاجات اللي احنا سمعناها النهاردة في الإنجيل. أخذ بطرس كده واحدة واحدة وقال له أتحبني؟ فبعد ما سألوا ثلاث مرات حزم بطرس وقال له يا سيد أنت تعلم أن أنا بحبك، أنت عارف. هذا الوقت اللي ابتدى فيه بطرس الرسول يتكلم مع السيد المسيح ويشعر من جواه بضعفه، حس ان السيد المسيح بيقول له باسمه القديم يا سمعان، حس قد ايه ان هو لما شاف السيد المسيح نط من المركب وهو عريان واختبأ، نفس اللي عمله ادم لما كان في الجنه. فشعور الانسان بخطئه بتبقى نقطه تحول، نقطه تحول زي السامريه لما قعدت تتكلم مع السيد المسيح وبتتكلم كأنها عالمة في اللاهوت والسجود هيبقى من هنا ولا من هنا، لكن لما ابتدت خطاياها تبان قدامها قالت للسيد المسيح أرى أنك نبي، أنا عرفت دلوقتي حقيقتي وضعفي وعرفت قوتك. في هذه اللحظة بتشتغل قوة ربنا. علشان كده لما نبص على الإبراكسيس سفر أعمال الرسل هنلاقي بعد محل الروح القدس على التلاميذ وأخذوا قوة من الأعالي اختلف بطرس الرسول خالص وبقى شخص تاني. اللي كان خايف وبيستخبى بيخش الهيكل وبيتكلم جهارا عن السيد المسيح، وعظة واحدة آمن 3000 واحد. ولما دخل الهيكل وشاف الأعرج اللي قاعد على باب الهيكل زي ما سمعنا النهاردة قال له ليس لي ذهب ولا فضة، أنا قوتي في اسم المسيح باسم يسوع المسيح الناصري قوم وامشي. وبالتالي برأ الإنسان وقام الناس كثيرين تاني بعد ما اتكلم بطرس الرسول. وفي آخر السفر بيقول إن وصل عدد المؤمنين حوالي 5000 رجل. هذا التحول في شخصية بطرس الرسول قبل لقائه الشخصي مع السيد المسيح وبعد بيورينا إزاي إن احنا مفروض أثناء وجودنا في الكنيسة نشكر ربنا إن احنا مش جايين صدفة. ياريت كلنا نفكر كده، وجودنا في الكنيسة ده فرصة ربنا سامح بيها لينا علشان كل واحد مننا موجود يراجع نفسه، كل واحد يكشف قلبه قدام ربنا، كل واحد يكشف ضعفاته. علشان كده في الكاثوليكون برضو القديس يوحنا الرسول بيقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إن قلنا إننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. هي دي الحقيقة اللي احنا عايزين نعيشها النهاردة. احنا موجودين في الكنيسة فرصة دلوقتي أبونا حيصلي يقول ارفعوا قلوبكم، كلنا نرفع قلوبنا لربنا نقدم توبة حقيقية الآن، نقدم توبة حقيقية نبقى عارفين بضعفتنا عشان نخرج زي ما العشار خرج مبررا لما اعترف بخطاياه. احنا كمان يكون لنا النعمة والسند اللي ربنا يدينا نعمة في كل تصرفات حياتنا، كل مشاكلنا، كل ضعفاتنا اللي مأثرة على حياتنا الحقيقية والعلاقة الشخصية بيننا وبين ربنا نطرحها قدامه في القداس. امتى هنطرح المشاكل؟ امتى ربنا هيمد ايده الا واحنا موجودين معاه؟ ياريت نستغل هذه الفرصة الوقت اللي احنا موجودين فيه في الكنيسة لتكون النهاردة بداية للتحول والعلاقة جميلة مع ربنا. كل سنة وانتم طيبين، لإلهنا المجد الدائم أبديا أمين.

ذنوبي وخطاياي كتير، شيلها على ظهري وبجرجرها وراي، وعارف ومتأكد إنه محدش هيقدر يرفعها عني غير رب المجد. اقبل يا رب توبتي، سامحني يا رب الخطيئة.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي، وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا والمحرقات.

نسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة وأعطنا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد.

طفيت شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة، لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي، تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك.

روح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتيا.

لا تقل كلاما مضمور بشفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا روحيا.

المجدون. قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: منفصل شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض مياتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله الجواد كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن
1: لأن
0: لك
1: لك
0: الملك
1: الملك
0: والقوة
1: والقوة
0: والمجد
1: والمجد
0: إلى
1: إلى
0: الأبد.
1: الأبد.
0: آمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نقوم

مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رس الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك، أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة سماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد، أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد.

للإنجيل معلمنا القديس ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين.

أقسام الرب لداود بالحق ولم يحنث، أن من ثمرة بطنك أضع على كرسيك. فلهذا لما طاب قلب البر أن منه يولد المسيح.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرة الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا وايقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجاءنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحصن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجاءنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنباطاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان. خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب أبائنا وأهمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عودهم يا رب عواد الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات، محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب اذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطئ الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي، لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي، فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم، واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين، معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها، آمين.
1: رسالة يهوذا. يهوذا عبد يسوع المسيح وأخو يعقوب إلى المدعوين المقدسين في الله الآب والمحفوظين ليسوع المسيح، لتكثر لكم الرحمة والسلام والمحبة. أيها الأحباء، إذ كنت أصنع كل الجهد لأكتب إليكم عن الخلاص المشترك، اضطررت أن أكتب إليكم واعظا أن تجتهدوا لأجل الإيمان المسلم مرة للقديسين، لأنه دخل خلسة أناس قد كتبوا منذ القديم لهذه الدينونة، فجار يحولون نعمة إلهنا إلى الدعارة، وينكرون السيد الوحيد الله وربنا يسوع المسيح. فأريد أن أذكركم، ولو علمتم هذا مرة، أن الرب بعدما خلص الشعب من أرض مصر أهلك أيضا الذين لم يؤمنوا، والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم، حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام، كما أن سادوم وعمورة والمدن التي حولهما إذ زنت على طريق مثلهما ومضت وراء جسد آخر جعلت عبرة مكابدة عقاب نار أبدي. ولكن كذلك هؤلاء أيضا المحتلمون ينجسون الجسد ويتهاونون بالسيادة ويفترون على ذوي الأمجاد. وأما ميخائيل رئيس الملائكة فلما خاصم إبليس محاجا عن جسد موسى لم يقصر أن يورد حكم افتراء، بل قال لينتهرك الرب. ولكن هؤلاء يفترون على ما لا يعلمون، وأما ما يفهمونه بالطبيعة كالحيوانات غير الناطقة ففي ذلك يفسدون. ويل لهم، لأنهم سلكوا طريق قايين وانصبوا إلى ضلالة بلعام لأجل أجرة، وهلكوا في مشاجرة قرح. هؤلاء صخور في ولائمكم المحبية، صانعين ولائم معا بلا خوف، راعين أنفسهم، غيوم بلا ماء تحملها الرياح، أشجار خريفية بلا ثمر، ميتة مضاعفا مقتلعة، أمواج بحر هائجة مزبدة بخزيها، نجوم تائهة محفوظ لها قتام الظلام إلى الأبد. وتنبأ عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم قائلا: هوذا قد جاء الرب في ربوات قديسيه ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها، وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاة فجار. هؤلاء هم مدمدمون متشكون سالكون بحسب شهواتهم، وفمهم يتكلم بعظائم، يحابون بالوجوه من أجل المنفعة. وأما أنتم أيها الأحباء فاذكروا الأقوال التي قالها سابقا رسل ربنا يسوع المسيح، فإنهم قالوا لكم إنه في الزمان الأخير سيكون قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات فجورهم. هؤلاء هم المعتزلون بأنفسهم، نفسانيون لا روح لهم. وأما أنتم أيها الأحباء فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس، مصلين في الروح القدس، واحفظوا أنفسكم في محبة الله، منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية. وارحموا البعض مميزين، وخلصوا البعض بالخوف،

مختطفين من النار، مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد. والقادر أن يحفظكم غير عاثرين، ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان، الآن وإلى كل الدهور. آمين.

يقطر شهدا. لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتهبى عنك. رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحم مهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

بصلوات أبينا المحبوب البابا المعظم الأنبا شنود الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل الأنبا سرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بشوي أن تقدم سيرة الرجل البار حبيب مخلصنا الصالح القديس العظيم الأنبا بشوي.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يطلعنا الكتاب المقدس اليوم بموضوعات مهمة في حياتنا الروحية. الموضوع الأول حياة التسليم وإلقاء الحمل على ربنا. الموضوع الثاني يمكن يكون محير شوية، وهو إن ربنا بيأمرنا بحمل نيره، وفي موضع تاني يأمرنا باختيار الباب الضيق. وعلشان نفهم النقطة دي تعالوا نتأمل السيرة دي، سيرة حياة الأنبا بشوي حبيب مخلصنا الصالح.

0: اتولد القديس الأنبا بشوي في قرية شنشة من أعمال حوض مصر من أبوين صالحين، كان ترتيبه السابع بين إخواته. ولما تنيح أبوه ربته والدته على التقوى والورع ومخافة الله. وفي يوم من الأيام ظهر ملاك لأم القديس في رؤيا وقال لها:
1: السلام ليكي، ربنا بيقولك اختاري واحد من ولادك يكون خادم عشان يحمي رسالة الله كل أيام حياته.
2: كل ولادي للرب، قدامك ولادي السبعة، اختار انت منهم.
0: راح الملاك حاطت ايده على اصغر ولادها واضعفهم في الجسم وهو الصبي بشوي وقال:
1: هو ده الخادم الامين لربنا.
2: لكن يا سيد، انت اخترت واحد صغير وضعيف، اختار واحد من ولادي الكبار الاقوياء اللي يقدروا يقدموا الخدمة لربنا من غير تعب.
1: خدمة الله مش بقوة الجسد، لكن بقوة الروح وصفاء القلب، لأن قوة الرب في الضعف تكمل.
0: وغاب الملاك عنها، ومن ساعتها الأم القديسة بتربي ابنها وتحضره لإتمام الخدمة العظيمة في كرمة الرب.
3: نفسي أكلمك في حاجة يا أمي.
2: قول يا حبيبي يا ابني.
3: أنا نويت أتجه للبرية، عندي اشتياق أدخل للعمق وأكرس كل حياتي لمجد المسيح. أنا عايز أترهبن يا أمي.
2: يا حبيبي، من صغرك ومشيئة ربنا في حياتك إنك تكون لي روح، ربي يقويك ويثبتك في نعمته أكتر.
0: فرح بشوي لما أمه وافقت وخد بعضه وجري على برية شهيد، وقابل هناك الأنبا بموة الراجل العظيم.
3: سلام يا أبي.
4: سلام ونعمة يا ابني. الرب يباركك، على وشك نعمة وعزم يفرح. الرب يسندك ويساعدك يا ابني. أعرفك بأخوك أبونا يحنس القصير.
5: أهلا يا بشوي.
3: أهلا يا أبونا.
4: روح يا ابني، روح مع أخوك أبونا يحنس لغاية ما نشوف الرب حيرتب إيه.

0: بشوقي تعال يا ابني، بقالك هنا فترة طويلة اتعلمت فيها كتير، وبتواضع قلبك وانكسارك اتدربت بنجاح على حياة الرهبنة، ومشيئة ربنا قريب تلبس الإسكيم المقدس.
1: شكرا يا أبانا.
0: اسمع يا بشوي، انت يا ابني فجر جديد في البرية، شمس نور في السماء،
2: وعلشان كده سماه القديس الأنبا بموة الأب المشرق بشوي. استمر الأنبا بشوي في جهاده، وقرر انه يعتكف في خلوة، وفضل معتكف 3 سنين. كان وشه بينور من وجوده في حضرة ربنا، وكان القديس الأنبا بشوي مواظب على الصلاة لدرجة انه عمل واتت في أعلى المغارة، ربط فيه حبل وربط بيه شعر راسه علشان لو غلبه النعاس وراسه تقلت يشدها الحبل فيستمر في الصلاة.

0: بعد كده خرج القديس لمعلمه اللي كانت الشيخوخة ابتدت تتعبه.
1: لا جمعتكم يا أولادي النهاردة عشان أنا خلاص أيام غربتي على الأرض خلصت. أنا من ساعة ما دخلت البرية وأنا بدقق في كل شيء. اضبط نفسك ولسانك واشتغل واشكر ربنا على صحتك وشبابك بالشغل والعرق. جاهد كل الأيام لأن الوقت قصير. ما تخليش عمرك يجري من غير ما تحقق حاجة. أنا حاسس رغم أيامي على الأرض إني رايح وأنا لسه موازيني فوق. حاسس إني ما عملتش كفاية لمرضاة رب المجد. الرب يبارك حياتكم وخدمتكم باسم الفادي اللي دعاكم.

0: وتنيح بسلام القديس الأنبا بموة بعد ما قدم للبرية وللكنيسة منارات تنور للناس وتهديهم.
1: يا حبيبي بشوي، السلام ليك، أنا معاك وشايف تعبك ونهادك، عشان كده كل اللي حيطلب باسمك حسدد له احتياجاته.
2: يا رب، انت اللي تعبت وتهنت واتصلبت على الصليب ومت وقمت لخلاصنا.
1: سلامي معاك دايما، وفي حضني هيكون سكنك.

0: يا ابونا يحنس، حاسس اني مش لاقي نفسي وانا في وسط الناس، حاسس ان روحي دايما عطشانه لمحضر ربنا.
1: انا كمان ملاحظ يا ابونا بشوي ان بقالك فتره بتفضل الوحده.
0: لما اكون لوحدي بسمع صوت الله وبشوف مشيئته بوضوح.
1: خلاص تعال صلي لنا يا ابونا بشوي واطلب ارشاد الرب وتدبيره.
0: ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، انت عارف ان انا مقدرش اعرف ايه هو الصالح يا رب. اسألك يا ربي انك تدبرنا في الامر ده، ما تسيبناش لمشورة انفسنا، وكن عون لينا بحسب ارادتك المقدسة وزي ما يوافق مشيئتك، لانك انت وحدك غايتنا وسعادتنا، لان لك الملك والمجد الى الابد امين. لأن لك
2: اخرج لمكان تاني في البرية عشان تكون منارة تانية، وخلي الأنبا يحنس موجود هنا.
1: خلاص يا ابونا بشوي، الرب اختار اللي فيه الخير للكنيسة واللي فيه الخير لحياتك.
3: وخرج الأنبا بشوي لمغارة تانية اللي هي مكان ديره الحالي، وفاتت سنين وكان الأبوين بيسمروا وسمرهم ملا البرية كلها.
4: افرح يا حبيبي بشوي.
0: المجد ليك يا رب الكون، قدوس قدوس قدوس يا رب الجنود.
4: انا حامل الجبل اللي انت فيه باولاد ليك وتلميذ ورهبان.
0: يا ربي البرية رغم انها قاسية، لكن انت بتخلي في القفر انهار مش ممكن يكملوا جهدهم من غير مساعدتك ونعمك.
4: الحق أقول لك، لو المحبة سادت بينهم وحفظوا الوصايا هعولهم وخلصهم ونجيهم من كل شر. السلام ليك يا حبيبي بشوي.
0: إيه اللي أنا شايفه ده؟
2: إحنا الملائكة المكلفين بحماية رهبان البرية حسب وعد الرب ليك.
0: يا يسوع يا إلهي يا حنان، وعدك ثابت ما بيتغيرش، أمانتك تعلى وتعلى لغاية السماء وفي شموخ الجبال برك وإحسانك على الكل. أشكرك يا ملك الملوك، أشكرك يا يسوع.
3: وبدأت بركات القديس تزيد وتظهر مواهبه الروحية في شكل بخور يصعد ذبيحة شكر لعرش ربنا، لكن الشيطان بدأ يحاربه بعنف.
5: كبرت قوي يا بشوي، لازم اكسرك واكسر كل اللي زيك. اللي زيك دول نور للناس ونار ليا، لكن اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ايوه، سحر المال والمجد الباطل. ايوه المجد الباطل.
3: وظهر الشيطان في صورة ملاك وراح لرجل غني في المدينة.
5: يا سلام على كرمك وجودك، ده انت مفيش حد قصدك مساعدتوش. ليه ما تروحش البرية وتقدم عطاياك وهباتك للرهبان، وهو بالمرة تقابل الراجل البركة اللي هناك؟
6: واسمه ايه الراجل ده؟
5: اسمه الأم بشوي. يلا حمل جمالك وروح بهداياك وذهبك وحطها تحت رجلي.
6: عندك حق، فرصة زي دي مش ممكن الواحد يفوتها.
5: يلا يلا روح أوام بسرعة.

0: انت يا راجل فين الراجل البركة اللي اسمه الانباب شوي؟
1: وانت عايز منه ايه يا ابني؟
0: عايز اديله كل الذهب والهدايا اللي معايا عشانه وعشان الرهبان اللي معاه.
1: انا بشوي مفيش مكان للذهب في بريتنا، مفيش مكان للكنوز الفانية اللي بياكلها الصدى. الرهبان يا ابني اغنية قوي بصلاتهم وعلاقتهم مع الله، علشان كده مش ممكن ياخدوا حاجة الا من شغل ايديهم. روح ارجع بالسلامة يا ابني، ووزع الذهب على اخوة يسوع، وربنا حيباركك ويبارك اهل بيتك.
2: وبعدين بقى فيك يا بشوي، الظاهر اني مش هقدر عليك، وايه العمل؟ ايوه انتقم منه في واحد من ولاده.

0: أغاب يا أبانا.
1: أغاب يا ابني، مالك؟
0: مش قادر يا أبانا، عدو الخير شدد علي الحرب بشكل قاسي ومخيف.
1: ربنا يباركك ويقويك، ده دليل إنك بتجاهد وتتقوى بربنا، عشان كده الشيطان بيحاربك لأنك ضد مملكته. روح يا ابني صلي واطلب حماية ربنا.
0: اذكرني في صلاتك يا أبانا.
1: يا رب ابنك اللي اختارك ثبته وقويه، سلسل الشيطان عنه يا رب، بقوة اسمك انتهر الشيطان من حواليه.
2: وبعد

0: الجن في كلامك ده.
1: ابعد يا شطار عن النبت الصغير، ابعد عنه باسم الثالوث المقدس.
0: لا، حصلت عليه روح ضعف وألم. روح ضعف وألم.
2: سامحني يا أمير، ألم فظيع في كل حتة في جسمي. مش قادر أستحمل.
1: اهدأ يا ربي وإله يسوع المسيح، حط إيدك على ابنك. يا ربي وإله يسوع المسيح، أنت بتدينا الغلب على الشيطان وعلى كل قوات العدو. يا ربي معاك، وفي صليبك وفي دمك الزكي بندوس على الشياطين، وباسمك أعمالهم كلها بطلة. باسمك أعمالهم كلها بطلة.
0: يا ويلي يا ويلي، أنا هخرج بالجبل، هخرج بالجبل، هخرج بالبرية كلها، هخرج.

0: يا ابني انت كويس دلوقتي؟
1: نشكر ربنا يا ابينا.
0: روح دلوقتي قليتك واستريح، اطمن. الشيطان ملوش صالح بيك، اتقوى وتعذب حبيبك ومخلصك يسوع المسيح.

وعاش الرهبان التلاميذ بيكبروا في القامة والنعمة، وكان الأنبا بشوي معلمهم وأبوهم. كانوا بيشتغلوا زي معلمهم ويبيعوا شغلهم ويأكلوا منه.

0: بنعمة ربنا هروح أبيع السبتة اللي اشتغلتها. صلي لي يا أبانا.
1: ربنا معاك يا أبونا إسحاق.
2: أنت يا بتاع السبتة، أنت يا راجل.
0: أيوة يا ست.
2: اطلع لي هنا.
0: أمرك يا ست. أدي كل اللي معايا، اختار اللي أنت عاوزاه.
2: أنا اخترتك أنت وعاوزاك أنت. أنت شاب فالح.
0: أنا؟
2: ليه تضيع عمرك في الصحراء؟ تعالى.
0: أنا
2: تعالى.

0: وفي يوم خرج جماعة من الآباء الرهبان علشان يبيعوا شغلهم، ومروا جنب البيت فنده عليهم إسحاق.
1: يا أبونا، أنتم من البرية؟
2: أيوة. أي خدمة؟
1: تعرفوا الأنبا بشوي؟
2: طبعا، ده أبونا ورعينا.
1: طب أرجوكم لما ترجعوا قولوا له يصلي عشان إسحاق، صلي له علشان يخرج من تجربته.
2: إسحاق ده خرج من شهور ومحدش يعرف راح فيه. أنت تعرفه؟
1: كنت أعرفه، لكن دلوقتي مش قادر أعرفه.
3: اسمعوا، أنا سمعت بوداني كل حاجة. لو بشوي بتاعكم ده جه هنا أنا هحرقه وهحرق البرية كلها، فاهمين؟ هحرقه وهحرق البرية كلها، هخلي النار تعلى وتوصل للسماء وخلي السماء تترحم عليكم، فاهمين؟ هحرقه وهحرق البرية كلها.
4: هحرقه وهحرق البرية كلها، هحرق البرية كلها.
0: ولما وصل الرهبان للبرية كان الشيطان نساهم اللي شافوه وسمعوه.
5: الحمد لله على السلامة يا أولاد، محدش قابلكم وقال لكم على حاجة بخصوصي؟
2: لا يا أبانا.
5: يعني إسحاق ما طلبش منكم إن أصلي له عشان يخرج من تجربته؟
2: حللنا يا أبانا، فعلا هو ده اللي حصل، لكن مش عارفين إزاي نسينا.
5: مملكة الشيطان واحدة يا أولاد، كلها بهدف واحد، إنها تعمي الناس عن الحق الإلهي. وعشان كده الشيطان نساكم تقولوا لي أصلي لأخوكم. ربنا يرحمنا من الست دي وسحرها. باسم الثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. باسم الثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. باسم الثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.
2: يا أبانا، أول مرة أشوفك خايف من حاجة.
5: الخوف ملوش مكان بيننا يا أولاد، لكن محدش يقدر يغلب الشيطان غير بقوة الله. الست دي ساحرة شدت المسكين للخطية، وقبلها ساحرات كتير وقعوا شمشون وداود وسليمان. مين أكون أنا الضعيف المسكين عشان أقف قدامها غير بقوة الله اللي بندوس بيها على كل سلطان؟ يا رب. باسم الثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. سلام سلام يا ملك السلام، قرر لنا سلامك ومنحنا سلام.
0: وفضل القديس يصلي ويصوم لابنه لغاية ما السماء فرحت برجوع إسحاق للبرية تاني.
1: أنا رجعت يا أبانا، رجعت بفضل صلواتك وسهرك على رعاية ولادك.
5: الفضل ربنا يا ابني، روح على قليتك صلي وصوم، ده فدينا أمين وعادل وبيغفر لنا كل خطايانا. روح يا ابن الرب معك.

0: وفضل القديس العظيم الأنبا بشوي عينه على أولاده، وكان دايما بيطمن أن الكل مستريح، وكان بيحس بيهم حتى لو كانوا بعيد عنه. مرة كان فيه اتنين من الرهبان اتلمزوا على ايديه وبعتهم دير بعيد، وفي يوم اتهمهم راجل عجوز كان عليه روح شيطان بأنهم سرقوه، فطردهم رئيس الدير وعرف الأنبا بشوي الحكاية دي بالروح، فسافر بنفسه وقابل رئيس الدير.
1: ايه اخبار ولادي الاتنين اللي عندك يا ابانا؟
2: الحقيقة يا ابانا
1: مش دايما بتبقى ظاهرة. مين اللي اتهمهم بالتهمة دي؟
2: حللني يا ابانا، انت عرفت ازاي؟
1: ولادي احس بيهم حتى لو فصلتنا جبال وانهار.
0: فحكى رئيس الدير للأنبا بشوي حكاية الرجل العجوز، فطلب مقابلة الرجل ده قدام رئيس الدير.
3: مش انت اللي بعتلنا الحرامية دول؟ ايه جاي تدافع عنهم كمان؟
1: قولي بس عملوا لك ايه؟
3: سرقوني وشطبوا بيتي كله.
1: قول اضلوني.
3: لا هي دي الحقيقة
1: يا راجل. قول جربوني.
3: لا سرقوني.
1: قول جربوني.
3: لا سرقوني.
1: باسم الثالوث المقدس قول جربوني.
3: لا جربوني.
1: اخرج يا عدو الخير في الحال، اخرج وترجعش المكان الطاهر ده تاني.
3: اشكرك يا ابانا، عشت سنين طويلة في السلاسل دي.
1: الحمد لله على السلامة. روح خد حاجتك من ورا النخلة اللي في اخر الجنيه.
3: مين اللي سرقها يا ابانا؟
1: ربنا يسامحه بقى ويسامحنا كلنا ويرحمنا من الظن السيء في بعض. بصلوات ابانا رئيس الدير.
2: وصلواتك يا ابانا. حللني، انا هطلب من امين الخدمة يرجع ولادك الرهبان للدير حالا.

0: يتملي يوم بعد يوم بالروح القدس. مرة وهو قاعد قدام قليته:
1: أنا جاي من سفر بعيد قوي يا أبانا.
2: اتفضل يا ابني، اتفضل اقعد، أنا هجيب لك مية أغسلك بيها رجليك من تراب الطريق.
1: يا حبيبي بشوي،
3: المجد ليك يا رب، المجد ليك يا رب.
1: هرعاك دايما انت واولادك في البريه زي ما وعدت. السلام ليك يا بشوي، السلام ليك يا بشوي.
2: في ايه يا ابانا؟
4: خد يا توماس اشرب من الميه دي.
2: يعني بدل ما يقول لي اشرب من القله يقول لي اشرب من الميه اللي هو شرب منها؟
4: توماس اشرب يا ابني من الميه دي.
2: طب انا مش عايز اشرب دلوقتي.
4: اشرب يا توماس، ولا اقول لك خلاص؟
2: ايه ده، ايه ده يا ابانا؟ بتشط فضي.
0: وحكى القديس للراهب توماس حكايه الميه اللي في الطشت، وان الملائكه جت رفعت الميه المقدسه دي من على الارض.
3: حللني يا ابانا، انا ما كنتش اعرف.
4: ابونا ادم يا ابني سقط من الفردوس عشان خالف وعاند.
3: أرجوك يا أبانا، أرجوك، نفسي أمتع بصيرتي الروحية بالظهور العظيم ده وباقي الإخوة كلهم كمان، مشتاقين للحظة دي.
0: فطلب الأنبا بشوي من الرب إنه يظهر للرهبان علشان يثبت إيمانهم ويشددوا ويملأ قلوبهم بالرجاء والثقة.
1: عشان تتشدد دايما انت واولادك استنوني على الجبل، وانا هكون معاكم واخلي الكل يشوفني.
0: ولما قال الانبا بشوي لولاده فرحوا فرح عظيم. وصعد الرهبان من أول ضوء لأعلى الجبل، وكان الأنبا بشوي آخر واحد فيهم لأنه كان كبير ما يستحملش مشقة الصعود بسرعة زيهم. في الطريق كان قاعد راجل عجوز.
5: إيه يا والدي، أنت رايح فين وجاي منين وإيه اللي مقعدك كده؟
1: أنا تعبان من كتر المشي، والمفروض اني كمان اطلع الجبل ده.
5: طب تعالى اشيلك ونطلع الجبل مع بعض.
1: مش ممكن ومش هتقدر، انت راجل كبير، ده شبان كتير مروا عليا من هنا ومحدش حتى فكر يقف لي.
5: سامحهم يا ولدي، تعالى الرب يعيني ويعينك، ومشيئة الرب حنوصل.
0: وفي الطريق كان الأنبا بشوي حاسس إن حمل الراجل حمل خفيف، خفيف قوي، ولما قربوا يوصلوا ابتدى الحمل يزيد عليه، فأدرك بالروح إنه شايل المسيح رب المجد.

0: الهرم، ازاي والارض كلها بتترج من جلالك والسما كلها عرشك يشيلك خاطي ضعيف زي
1: يا بشوي؟ لانك اخترت النصيب الصالح هباركك كل ايام حياتك، وعشان شلتني جسدك مش هيشوف فساد، جسدك مش هيشوف فساد.
2: ولما حكى الأنبا بشوي لتلاميذه حزنه حزن شديد، لأن ما حدش فيهم فكر يقف يساعد الراجل ده، لأن الكل كان مستعجل على طلوع الجبل. وبعد كده بفترة زار الأنبا يحنس الأنبا بشوي.
3: يا أبانا، الظاهر إن مشيئة ربنا إن رهبانه تغادر البرية، لأنه اشتدت هجمات البربر على قليات الرهبان. أنا شايف إن الأفضل لنا إننا نغادر المكان ده بدل ما نقعد ونكون سبب خطية وهلاك لجماعة البربر دي.
4: قصدك إيه يعني يا أبانا؟
3: قصدي إن مفيش داعي نقعد في المكان ده، وهو البرية واسعة، نقدر نعبد الرب في أي مكان بعيد عن الشر.

0: وترك الأنبا بشوي البرية وراح لمنطقة تانية في صعيد مصر اسمها أنصنة، اللي هي قرية الشيخ عبادة في ملوي. هناك قابل الأنبا بشوي الأنبا بولا الطموهي وتلميذه.
1: سلام يا أبانا.
2: سلام يا أبانا. أنت ليه ما دخلتش ابننا بيفامون معك؟
1: يا أبانا، أنا قلت إنه صغير في السن قوي.
2: يا أبانا، ده اللي مثل هؤلاء ملكوت السماوات، ده خلاص ناس كتير قوي حيكون على أيدين الولد ده، لأن ربنا معاه ومسيج على حياته. تعال يا بيفامون.
3: أغاب يا أبانا.
2: أغاب يا ابني، ربنا يبارك حياتك ويقدرنا نرعاك أنت وكل اللي زيك. دول يا أبانا الجيل اللي جاي، ربنا يقدرنا زي ما إسكيم الرهبنة وحزامها بيسيج على وسطهم، تكون أفكارنا وصلاتنا ورعاية رب المجد ليهم مسيجة على أرواحهم وأفكارهم.
1: معاك حق يا أبانا.
0: وفضل القديس يجتهد جهاد عظيم علشان الكنيسة وخلاص الشعب لغاية ما كمل 97 سنة.
2: يا أنبا بولا، أنا خلاص قربت أنطلق وأخرج من الجسد المحدود ده وأقابل حبيبي ومخلصي يسوع المسيح، وتتمتع روحي بالتسبيح حوالين عرش النعمة. الرب يكون معاكم، يبارك حياتكم لمجد الكنيسة وخلاص النفوس. الرب معاكم يا ولادي.

وتنيح الأنبا بشوي بسلام في 8 أبيب 133 للشهداء. ومن شدة ارتباط الأنبا بولا بطموهي بالأنبا بشوي، وعد ربنا إن أجسادهم ما تفارقش بعض أبدا. وبعد نياحة الأنبا بشوي دفن بإكرام في حصن منية صقر، وبعد 3 شهور تنيح الأنبا بولا بطموهي ووضع جسده بجوار جسد الأنبا بشوي في دير البرشة بمعرفة الأنبا أثناسيوس.

أسقف أنصنا. وفي اليوم الرابع من شهر كيهك عام 558 للشهداء تباركت برية شهيد بعودة الجسدين المباركين.

قصة الأنبا بشوي ما حكيناهاش علشان شيله للمسيح لما ظهر له، بس ده كان شايل المسيح في قلبه وفي عقله طول حياته، وحمل نير الرهبنة وتمسك برب المجد كل سنين عمره، سهر على خلاص ولاد الكنيسة لغاية ما وصل بيهم بر الأمان، شال النير الهين والحمل الخفيف، الحمل الكسبان، علشان كده بركة حياته لسه عايشة في وسطنا، وبيتمجد الرب دايما بمعجزات كتيرة، يقف العقل الترابي قدامها مندهش. بركاته تكون معانا ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.

الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. في عبارة في سفر الامثال بيقولها ربنا، بيقول لا تكن حكيما في عيني نفسك. وبالحقيقة الانسان فينا لما بيفكر وينظر للانسان اخوه في العالم فيشاهد حالة من اثنين، اما انسان عاقل حكيم او انسان جاهل غير حكيم. والانسان الجاهل انسان حكيم في عيني نفسه، بالرغم من تحذير ربنا له لا تكن حكيما في عيني نفسك، الا انه مفيش حكيم في نظره غيره، مفيش مدير لحياته غيره، مفيش مدبر لأموره غيره، بلا أب وبلا مشير بلا مدبر سفينة حياته دفتها يدرها بيديه ويدرها للهلاك. ده الإنسان الجاهل عكس الإنسان الحكيم. الحكيم بيفتح قلبه ويسكن الله في قلبه ويستقر الرب في القلب، وفكر هذا الإنسان فكر مشغول بالله، مشغول بأعماله، مشغول بصنائعه، مشغول بعجائبه، مشغول ببابه، مشغول بمحبته، مشغول فكر مستمر الله في القلب، والفكر بيحلق ويطير الإنسان بعيد عن الأرض. إنسان حكيم. الحكمة معناها إنه الإنسان يعرف الله معرفة جيدة ويتعامل مع الله من خلال معرفته، مش مجرد إن يقول الله موجود في الكون. كل الناس بتقول الله موجود في الكون، الله قوي، الله سهران. لا، ده معرفته بالله إنه الله قريب منه، هو قريب من الله، هو أبوه، هو ابن الله، مخافة الله. رأس الحكمة معرفة الله.

تراه عين ويسمع ما لا تسمع به أذن وما لا يخطر على قلب بشر. نظرة الإنسان الحكيم فوق مستوى الأرض والناس الساكنة في الأرض، وإحساس الحكيم من جوه إنه على حجر ربنا مستريح وبين ذراعي الرب نائم، مفيش قلق مفيش خوف مفيش اضطراب. هو في يد مين؟ في يد الله الذي يغير ولا يتغير، في يد الله المريح، مريح التعابة، معزي النفوس، مستريح. كفاية يكون شعوره كده انه في يد ربنا هو شغال. الوظيفة تتغير لكن في احضان ربنا زي ما هو، يتشال من منصبه ما يتغيرش، من جوه في احضان ربنا. ضيقة تنزل عليه مش مهم، هو في احضان ربنا مستريح. ده الانسان الحكيم. الاب اللي هو بيكون في احضان ربنا بيدور على اولاده الجسديين انهم يكونوا في احضان ربنا مثله، غير الناس اللي هي موجودة في أيام. نلاقي الأب يقول أنا كبرت في السن، والأم تقول كبرت أنا في السن، أنا ليا نفس البنت تتجوز، ليا نفس الواد يتجوز قبل ما أموت، نفسي أفتح بيت، أنا بنيت لهم عمارة، أنا فتحت لهم مشروع، أنا كونت لهم ماديات. كل ده مفهوش حكمة. الحكمة إنه ابنك على حجر مين، بنتك على حجر مين، موجودة في حضان مين، محمولة على أذرعة مين، مسنودة على مين. زي الأم دولاجي كلها حكمة، والأم رفقة كلها حكمة، والقديسة الشهيدة في برونيا كلها حكمة. أم تقول ولادي يموتوا على رجلي وأضمن أنهم وصلوا لربنا، وصلوا لربنا، ودي رسالتي ان ولادي يروحوا لربنا، مش ولادي يفتح لهم بيوت ويتجوزوا والنهاية جواز والنهاية بيوت فتحت ومشاريع وماديات. النهاية انه الله يسكن في قلوب ولادهم، هي دي الحكمة. النهاية ان بيوتهم تكون بيوت صلاة وطهارة وقداسة، هي دي الحكمة. شوفوا في برونيا لما يتحداها الحاكم انه يشتهي هذه النفس وهي تصر انها تكون ملك لله، وتفضل انها تموت مقطوعة الرأس او مذبوحة من انها تكون بنت للعالم او عبدة للبعث. اخطر حاجة انه الانسان يكون حكيم في عيني نفسه وهو جاهل. اخطر حاجة يشعر ان الانسان حكيم يقول أشكر الله أنا أحسن من إخواتي في الجسد، أشكر الله أحسن من والدين، أشكر الله أحسن من الجيران، هم قاعدين في الشارع وأنا في الكنيسة الحمد لله. ويشعر الإنسان حكيم. فعلا أنت حكيم أنك سبت العالم ودخلت الكنيسة، لكن مطلوب أنك جوه الكنيسة تكون حكيم أيضا في كل أعمالك. أصل في إنسان بيكون موجود في العالم ساقط في الإدانة وفي النميمة وفي الرياء وفي الذات القوي، يدخل جوه الكنيسة تلاقي النميمة والإدانة والغضب والثورة كل ده موجود فيه، يبقى ماشي في طريق الحكمة وأعماله أعمال جهل. ماشي في طريق الحكمة وكل أعماله أعمال جهل. يمسك منصب في الكنيسة او خدمة في الكنيسة، كان في العالم جاهل، دخل جوه الكنيسة تلاقي الغضب عليه، كتاب مقطوع يسخن ويتنرفز، معاد التسبحة اتأخر يتنرفز ويغضب، الشورية ما تولعتش يهيج على اخوه الشمال، في صوت عالي يهيج، في زحمة يزيد يزيد كده بسلوبه. طب فينك انت حبيبي من الحكمة؟ انت داخل جوه بيت ربنا تاخد حكمة ولا تجيب من العالم الجهل، وتبقى عصبي بس في اتجاه روحي، وتبقى في الدين في اتجاه روحي، وتبقى بتنم في اتجاه روحي. المصطبة اللي كانت موجودة زمان وبالدين فيها الناس، انت دلوقتي دخلت في الدين رجال الدين والكليروس والخدام والشمامسة والدين العاملين في الكنيسة. مسكين الانسان اللي يكون من النوع ده.
الحكيم يكون حكيم في كل تصرف.

0: صغير وكبير ايه اللي بيعمله؟ بيعمله لمين؟ يشيل الغضب ويشيل الثورة ويغير في سلوكه وفي منهجه الداخلي. مش فاضي هو عشان يبص على الناس. علشان كده الجاهل لا يتذكر خطيته ويتذكر خطايا الغير. اي انسان بيذكر خطايا الغير يعرفه انه انسان جاهل. كانت مشكلة الفريسي لما دخل بيت الله تذكر كل الاعمال الحسنة، انه بصنع مش زي فلان، بعمل مش زي فلان، انا بعطي مش زي اللي ما بيعطيش. وكانش العشار المسكين الغلبان اللي خطيته كانت كبيرة جدا وامام عينيه يقول له ارحمني انا الخاطي، كان انسان حكيم. العشار اصبح حكيم اكثر من الفريسي الفاحص الدارس الباحث في كتب الله. العشار حكيم، يكفي ان بيقول لربنا ارحمني انا الخاطي. وفي كل السلوك اللي ممكن يسلكه الانسان يقدر يميز انه حكيم ولا غير حكيم. اللي بيعطي من اعوازه انسان حكيم، والجاهل لا يعطي بالمرة. وان قدم عطية فيعطي من الفائض ويعطي بلا شكر. ان قدم يقدم من الفائض. الحكيم يقول لربنا انا بعطيك كل ما املك، وانا ايه اللي بملكه؟ كل اللي بملكه ده من عندك انت، ولما اديك انت هتديني، ولما اديك انا اللي باخد بركة. ويبقى انسان حكيم في تصرفه، غير اللي يبقى ماسك ويحزن فيها. ازاي يدي ربنا؟ طب هياكل من فين ويشرب من فين ويعيش ازاي؟ الانسان الجاهل متسرع جدا في كل شيء. اي واحد تشوفه متسرع اعرف انه ده جاهل. ابعد عنه، ابعد عن الانسان المتسرع. خطورة الانسان المتسرع انه يحكم على الامور قبل ما هو يدرك الامر ويفحص الامر ويدقق في الامر. مشكلته لو في حبة من الشر تبقى قبة من الشرور، ولو في قطرة من الشر تبقى محيط من الشرور. جاهل، مش ممكن ابدا يصلح بين اثنين، مش ممكن يوفق بين اثنين، ده يهيئ خصومات ويصنع نزاعات لانه انسان جاهل، غير الانسان الحكيم. الجاهل لا يقبل النصيحة بالمرة، انما الحكيم يقول دربني ارشدني حكمني قويني علمني. انا جاهل. الحكيم يقول كده لنفسه ويقول للغير انا انسان جاهل. يقول لربنا حكم عقلي وعقل حكمتي، حكم عقلي وعقل حكمتي. اتذكر في الكتاب المقدس عن أبيجايل ايام داود النبي. أبيجايل امرأة حكيمة جدا، كانت مصلحة بين داود النبي ونبال زوج أبيجايل بحكمة وبحيلة، قدرت تمص غضب داود النبي. تجري على داود النبي مجرد انها تسمع جوزها رفض يقدم له شوية غنم من المعز والغنم اللي موجود عنده بوفرة ايام جز الغنم، تجري وتجيب له شوية تين على شوية فريك وتاخدهم وتسجد وتقوم وتسجد وتقوم، واخده معها شوية ناس، ويقول لها داود النبي مباركة أنت في النساء ومبارك هو عقلك. حكيمة 100%، إنها مصت الغضب، مصت الغضب، حكيمة في تصرفها. أنت إنسان طول ما الله ساكن فيك فيجب انك تكون حكيم في تصرفك، تكون حكيم في كل تصرفاتك. الانسان الحكيم يعلم جيدا انه ليس خفي الا ويظهر ولا مكتوم الا ويعلن، فلذا هو انسان واضح كالشمس، واضح مع نفسه، واضح امام الاخرين، ولا يهاب انسان ولا يخاف من نفسه، ما يخافش، ليس خفي الا ويظهر ولا مكتوم الا ويعلن. الهمسه اللي بتتقال في الخفاء تظهر عند ربنا، هو في ربنا يشوفها ويحس بيها، عشان كده قلبه مستريح، قلبه مستريح 100%. يقول لنفسه انا فين، انا مريض، الله طبيب لي، انا الله حبيبي طبيبي، هو يشفيني من امراضي الروحيه والنفسيه والجسديه، انا ضال، الله هو راعي الخراف الناطقه، يكسبني ويكذبني نحو. في اتهامات وفي افتراءات زي ما بتذكرها الكنيسه في صلاه نصف الليل، بتقول احكم يا رب للمظلومين، احكم للمظلومين، يلاقي نفسه امام الله المحامي وامام الله القاضي العادل، امام الله المحامي الاعظم، هو اللي يحامي عنه. حتى لو صبر وقفل الدوسيه بتاعه على الارض، الملاك هيجي في الابديه بحكم العادل يفتح ويعطيه، يعطيه بركات، يكفي انه ربنا يمسح كل دمعه من عيون الانسان المظلوم، يكفي ان اللي يمسح ربنا، مش حد غريب، مش انسان في الارض. ليس خفي الا ويظهر ولا مكتوم الا ويعلن، هو ده شعار الانسان الحكيم، ما يخبيش اللي جواه يقوله، وما يخافش من انسان بيخبي عليه شيء او بيصنع مؤامرات او دسائس لا يضطرب، انما بيشعر ان ربنا بيعطيه حكمه، وربنا يوسع في بصيرته في عينيه لدرجه انه يرشده من الداخل من الذي صنع المكيده، ويعرفه جيدا من جوه. الانسان الحكيم غير الانسان الجاهل في تدبير حياته. المسيح قال أكثر من مرة وفي أكثر من مثل على الإنسان العاقل. الإنسان العاقل يبني بيته على الصخر، والحكيم يبني بيته على الصخر، والإنسان الجاهل على الرمال يبني وعلى الرمال يعلي، تهب شوية الرياح وشوية الأمطار الغزيرة تشيل البيت. ما تفكروش إن المثل ده لما اتذكر ببساطة كده إنه البيت اللي مبني على الرمال ينهدم، لا، ده له معاني روحية راقية. يعني البيت ده مسنود على مين؟ البيت ده مسنود على مين؟ لو هو مسنود على رمل هيتشال وينهدم، حتى إن كان البيت مزين ومكنوس، وكان البيت له مظهر وله ديكورات مفيش بعد كده، وجمال مفيش بعد كده، والساكنين بعد كده مفيش، لكن الرياح والأمطار هي دي الدوامة تحت الدنيا. انت مسنود على مين النهاردة؟ لو مسنود على الريس هيتشال منك الريس، لو انت مسنود على سيد، السيد هيتشال منك، لو انت مسنود على ملك، الملك هيتشال منك، لو انت مسنود على مادة وسلطة كل ده ينزع منك. الرياح هي شكلها كده، اللي مسنود على ربنا مستحيل انه يتزعزع. يتزعزع عليه جذور ممتدة تحته صخر. اللي مسنود على صخر الدهور إنسان حكيم 100%. شوفوا يوحنا الرائي في جزيرة بطمس في المنفى موجود، لو هو مسنود على شوية رمل، ضيقة وألم وحزن وحرافات وجوع، كان ممكن يفكر يوحنا الرائي يقول أنا اللي مسنود على صدرك وصاب بالمرار ده كله بالتعب في الشيخوخة، يقول لا، كنت في يوم الرب وإذا باب مفتوح في السماء، ويشوف إيه؟ يشوف ما لا تراه عين، بيته مسنود على صخر الدهور، على شخص المسيح. البيت اللي مسنود على صخر الدهور مش ممكن أبدا ينهدم، أساساته متينة، يعلي زي ما عايز يعلي. ده مش هو اللي بيعلي، ده الله اللي بيعلي. اللي بيته من رمل حتى لو عدى له زمن سنة اثنين عشر عشرين، العمر كله بينتهي،
1: زي بيوت

مين الأباطرة والملوك والأسياد اللي كانوا موجودين؟ فين نيرون بيته على رمش؟ مش ده كان له كلمة، ده في روما له كلمة وله مكان، ده في العالم كله، لكن على رمش. فين غريبادس على شوية رمش؟ مش فين هيرودس؟ فين بيلاطس؟ مش لكن فين بولس الرسول؟ بيته على رمش؟ مش ممكن. مسنود على مين؟ مسنود على ربنا اللي بيقول إن عشنا للرب نعيش وإن متنا للرب نموت، إن عشنا وإن متنا فللرب فين؟ نار نحن. بيت من رمل، بيت على رمل، بيت الجاهل، بيت على صخر، بيت الإنسان الحكيم. مشكلة الإنسان الجاهل إنه بيموت بشره، بيموت بالشر ويموت في غير أوانه. عشان كده يقول الكتاب لا تكن جاهلا كثيرا ولا شريرا لماذا تموت في غير أوانك. ليه تكون جاهل كثير وليه تكون شرير؟ لماذا تموت في غير أوانك؟ بالحق كده أتذكر قصة ذكرت في الكتاب المقدس أيام أخاب الملك في سفر الملوك. له زوجة اسمها إيزابل الملكة الشريرة، متكلة كل الاتكال على سلطة أخاب الملك، ومتكلة على جمالها البشري، جمال الجسد، وعلى الحيلة اللي موجودة فيها كامرأة، وقدرت تضغط على أخاب أنه ينزع ملك نبوت اليزرعيلي. والله يرى ويسمع كل صرخة وكل همسة. بعت لها تحذير وأصرت أنها تنتزع ملك هذا الشخص الغلبان الفقير اللي هو نبوت اليزرعيلي. وجه صوت ربنا على هذه النفس وعلى هذا البيت لهم في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نبوت اليزرعيلي، تلحس دمك ودمك بالضبط. موت في غير أوانه وموت بالشر. تيجي هذه المرأة الملكة الشريرة يلقوها من الطاقة، يلقوها من فوق، يتمزق جسدها وهي نازلة وتنزل في الأرض، والكلاب تلحس وتأكل، ولم يتبقى في إيزابل الملكة الشريرة صاحبة الخطط لم يتبقى سوى الكفين والرجلين والجمجمة زي ما ذكر في الكتاب المقدس. ماتت في غير أوانها، ماتت بالشر. إنسانة جاهلة مش حكيمة. لو هي حكيمة تقول أنا عندي ملك كتير، أنا بدل ما أخذ أدي واللي خسرانه ومن قريبا من الملك أستفيد من الملك، كفاية أني موجودة في حضان الملك وتبقى ملكة وكويسة، ولا ما تبقاش كويسة تبقى إنسانة حكيمة. مسكين الإنسان الجاهل، مسكين. عشان كده الجاهل معمل للشيطان، ويخفي الشيطان عنه الحقيقة، والله يسلمه لذهن مرفوض فيفعل ما لا يليق مع نفسه. اللي أعجب من ده كله إنه هو جاهل ومتكبر، الله لا يترك هذه النفس المتكبرة. يقول كده ربنا إن كنت ترتفع كالنسور وإن كنت تبني بين النجوم فمن هناك أحضرك. إن كان ليك مسكن من خلال جهلك بين النجوم في السماء، مين يوصل للنجم؟ واحد عمل عش في السماء. إن كان ليك مسكن في السماء بين النجوم وكنت بتطير زي النسور والناس تخاف منك وترتعب منك وعالي جدا، أنا أجيبك من هناك وأحضرك. قال كده ربنا في سفر عبديا، في سفر عبديا. إزاي الإنسان الجاهل يتحول لإنسان حكيم؟ إزاي الإنسان الجاهل يتحول لإنسان حكيم؟ أول حاجة إنه يشعر إن الله هو البرج الحصين اللي يحتمي فيه. مفيش نفس في الأرض

يحتمي فيها. كل إنسان موجود قابل للفناء يحتمي في الله اللي هو ليس له بداية أيام ولا نهاية. الله السرمدي الأبدي الأزلي يدخل جوه ربنا ويحتمي. لو ملك الله ولم يملك شيء من حطام الدنيا، هو مالك كل شيء. عشان كده بيقول أغسطينوس: ما أسعد من يعرفك أيها الرب الإله وإن كان يجهل كل شيء، وما أشقى من يعلم كل شيء ولا يعرفك أيها الرب الإله. احتمي في ربنا. الله ملجأك، الله حصنك، الله مسكنك، الله بيتك، الله قوتك، الله حياتك، الله نورك، الله خبزك، الله ينبوعك. احتمي في ربنا. ثاني حاجة قالها ربنا نصيحة من سفر الأمثال، بيقول: مساير الحكماء يصير حكيما. هتقول لي: طب أنا هدور على الناس الحكمة فين في الأرض لما أنا جاي؟ اطلب من عند أبي الأنوار يعطيك بسخاء ولا يعير. الحكمة من عنده. تساير الناس الحكماء اللي هم أيامهم انتهت بسلام وعاشوا في سلام، زي أبوك إبراهيم أب الأباء، زي أبونا إسحاق، زي أبونا يوسف العفيف، زي الشهداء والقديسين والأبرار. أن أسيرهم أشوفهم عاشوا إزاي ونظرتهم للدنيا كانت إيه. نظرتهم من الدنيا دي زائلة وتافهة، ما تستهلش الإنسان يبذل جهد في الأرض لا تعطي إلا شوك وحسك. ثالث حاجة تساعدك إنك تعيش حكيم وتصير حكيم: تذكر الساعة التي تفارق فيها هذا العالم. تقف أمام مين؟ من يقف معك؟ لا يقف معك مسانديك، لا يقف معك أي شخص في الأرض، لا ملك ولا جبروت ولا سلطة ولا غنى. ما فيش حاجة تقف أمامك غير أعمالك تجري قدامك وتتفتح أعمالك قدام رب المجد. لا ينصفك إنسان في الأرض. الله لا ينتظر رأي الآخرين عنك، هو كاشف الأعماق، فاحص من الداخل، فاحص النفس من جوه، كاشف خفايا الظلام. أول ما أنت تتذكر اليوم اللي أنت تفارق فيه هذا العالم، افتكر دايما أنك لازم تتوب عن كل سقطة بلا رجعة. تتوب. بشوف ربنا لما كان بيتكلم عن أورشليم بيقول: اغسلي من الشر قلبك يا أورشليم لكي تخلصي. اغسلي من الشر قلبك يا أورشليم لكي تخلصي. حتى متى تبيت الأفكار الباطلة فيك؟ ذكر كده ربنا في سفر إرميا. اغسلي من شر قلبك يا أورشليم. قل لنفسك كده: أنا زي أورشليم، مش أنا المدينة اللي بكى عليها المسيح وقال: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء، كم صوت أنا سمعت وكم رسالة وصلتني. اغسلي من الشر قلب، اغسلي الشر من قلبك يا أورشليم. اغسل قلبك، اغسل قلبك من جوه، وقل لربنا فعلا الإنسان الحكيم يفكر في خطيته وقضيته وحده، يفكر إنه ينال المغفرة وحده، يفكر إنه يسمع مغفورة لك خطاياك. اغسل من الشر قلبك وما تبيتش أفكار فيك باطلة. كن حكيم، لا في عيني نفسك، إنما كن حكيم باقترابك من ربنا. اللي يقترب من ربنا ياخد منه الحكمة، اللي يقترب من ربنا ياخد منه الإرشاد، اللي يقترب من ربنا ياخد منه النصيحة، اللي يقترب من ربنا ربنا يحارب عنه. كن حكيما، لا حكيما في عيني نفسك، إنما كن حكيما باقترابك من ربنا الذي له كل مجد وكل إكرام إلى أبد الأبدين. أمين.

لأنه تعلق بي أناجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده.

0: ليتني أعرفك يا من أنت تعرفني، ليتني أعرفك يا قوة نفسي. اكشف لي عن ذاتك يا شهوة قلبي، اجعلني أقتنيك أيها العريس السمائي. أتوسل إليك، أخبرني أين أنت، أين ألقاك، أين ملكوتك.
1: لا تبحث عنه خارجا عنك، هذا الذي مسكنه ومقره داخلك.

0: كثيرا ما أسقط ثم أقوم، أسقط ثم أقوم، ولكنني
1: أردد هذا في قلبي. من أجل ذلك أرجو أنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح، كثيرة أمانتك.

الأصحاح الحادي عشر. افتح أبوابك يا لبنان فتأكل النار أرزك، والول يا ثرو لأن الأرز سقط لأن الأعزاء قد خربوا، والول يا بلوط باشان لأن الوعر المنيع قد هبط، صوت والولة الرعاة لأن فخرهم خرب، صوت زمجرة الأشبال لأن كبرياء الأردن خربت. هكذا قال الرب إلهي: ارعى غنم الذبح الذين يذبحهم مالكوهم ولا يأثمون، وبائعوهم يقولون مبارك الرب قد استغنيت، ورعاتهم لا يشفقون عليهم، لأني لا أشفق بعد على سكان الأرض يقول الرب، بل ها أنا ذا مسلم الإنسان كل رجل ليدي قريبه وليدي ملكه، فيضربون الأرض ولا أنقذ من يده. فرعيت غنم الذئب لكنهم أذلوا الغنم، وأخذت لنفسي عصوين فسميت الواحدة نعمة وسميت الأخرى حبال، ورعيت الغنم وأبدت الرعاة الثلاثة في شهر واحد، وضاقت نفسي بهم وكرهتني أيضا نفسهم، فقلت لا أرعاكم، من يمت فليمت ومن يبد فليبد، والبقية فليأكل بعضها لحم بعض. فأخذت عصايا نعمة وقصفتها لأنقض عهدي الذي قطعته مع كل الأصباط، فنقض في ذلك اليوم. وهكذا علم أذل الغنم المنتظرون لي أنها كلمة الرب، فقلت لهم: إن حسن في أعينكم فأعطوني أجرتي، وإلا فامتنعوا. فوزنوا أجرتي 30 من الفضة. فقال للرب: ألقها إلى الفخاري الثمن الكريم الذي ثمنوني به. فأخذت 30 من الفضة وألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب، ثم قصفت عصايا الأخرى حبالا لأنقض الإخاء بين يهوذا وإسرائيل. فقال للرب: خذ لنفسك بعد أدوات راع أحمق، لأني ها أنا ذا مقيم راعيا في الأرض، لا يفتقد المنقطعين ولا يطلب المنساق ولا يدبر المنكسر ولا يربي القائمة، ولكن يأكل لحم السمان وينزع أظلافها. ويل للراعي الباطل التارك الغنم، السيف على ذراعه وعلى عينه اليمنى، ذراع

تيبس يبسم وعينه اليمنى تكل قلولا. الأصحاح الثاني عشر. وحي كلام الرب على إسرائيل. يقول الرب باسط السماوات ومؤسس الأرض وجاء

ينشقون شقا، ويجتمع عليها كل أمم الأرض. في ذلك اليوم يقول الرب: أضرب كل فرس بالحيرة وراكبه بالجنون، وأفتح عيني على بيت يهوذا، وأضرب كل خيل الشعوب بالعمى. فتقول أمراء يهوذا في قلبهم: إن سكان أورشليم قوة لي برب الجنود إلههم. في ذلك اليوم أجعل أمراء يهوذا كمصباح نار بين الحطب، وكمشعل نار بين الحزن، فيأكلون كل الشعوب حولهم عن اليمين وعن اليسار. فتثبت أورشليم أيضا في مكانها بأورشليم. ويخلص الرب خيام يهوذا أولا، لكي لا يتعاظم افتخار بيت داود وافتخار سكان أورشليم على يهوذا. في ذلك اليوم يستر الرب سكان أورشليم، فيكون العاثر منهم في ذلك اليوم مثل داود، وبيت داود مثل الله، مثل ملاك الرب أمامهم. ويكون في ذلك اليوم أني ألتمس هلاك كل الأمم الآتين على أورشليم، وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلي الذي طعنوه، وينوحون عليه كنائح على وحيد له، ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. في ذلك اليوم يعظم النوح في أورشليم كنوح هدد رمون في بقعة مجدون، وتنوح الأرض عشائر عشائر على حدتها، عشيرة بيت داود على حدتها، ونساؤهم على حدتهن، عشيرة بيت ناثان على حدتها، ونساؤهم على حدتهن، عشيرة بيت لاوي على حدتها، ونساؤهم على حدتهن، عشيرة شمعي على حدتها، ونساؤهم على حدتهن. كل العشائر الباقية عشيرة عشيرة على حدتها، ونساؤهم على حدتهن. الأصحاح الثالث عشر. في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة. ويكون في ذلك اليوم يقول رب الجنود: أني أقطع أسماء الأصنام من الأرض فلا تذكر بعد، وأزيل الأنبياء أيضا والروح النجس من الأرض. ويكون إذا تنبأ أحد بعد أن أباه وأمه والديه يقولان له: لا تعيش، لأنك تكلمت بالكذب باسم الرب، فيطعنه أبوه وأمه والداه عندما يتنبأ. ويكون في ذلك اليوم أن الأنبياء يخزون كل واحد من رؤياه إذا تنبأ، ولا يلبسون ثوب شعر لأجل الغش، بل يقول: لست أنا نبيا، أنا إنسان فالح الأرض، لأن إنسانا اقتناني من صباي. فيقول له: ما هذه الجروح في يديك؟ فيقول: هي التي جرحت بها في بيت أحبائي. استيقظ يا سيف على راعية وعلى رجل رفقتي، يقول رب الجنود: اضرب الراعية فتتشتت الغنم، وأرد يدي على الصغار. ويكون في كل الأرض يقول الرب أن ثلثين منها يقطعان ويموتان، والثلث يبقى فيها، وأدخل الثلث في النار، وأمحصهم كمحص الفضة، وأمتحنهم امتحان الذهب. هو يدعو باسمي وأنا أجيبه، أقول: هو شعبي، وهو يقول: الرب إلهي.